اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.

0: جرحك قال جرحك الصبر كان انت الحب كان كتبت انا كانت عشان
1: الفرح كان الجرح كان الصبر كانت

حكا الجرح حكا.

تابعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
2: ناس بكري قالوا النهار على صباحه،
3: النهار على صباحه،
2: صباح الخير ونهاركم زين.

0: الجو الصبحية كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ10، واسمع النهار على صبيحه مع كمال. النهار على صبيحه، تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلتينا إهداءات كدوات كل نهار، وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفام وعيش صبيحك. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.

فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله

ثبطهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين.

أنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا.

تعلمون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك.

0: قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: سبع مرات
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهم من أمر الدنيا والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين ينسى،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: أذكار الصباح.
1: أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: قدمنا لكم
0: أذكار الصباح.
2: تسمعونا في سكن.

0: سكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ

0: فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
1: مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، هاتف رقم 675-5747، فاكس رقم 634-3424. كما يسرنا استقبال اقتراحاتكم وملاحظاتكم على البريد الإلكتروني والمدون على المنتج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صدق الله العظيم.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 أنوار الصباح نور نور وإيمان
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: سمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 أنوار الصباح نور وإيمان
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. متفق عليه. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. رواه مسلم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معاقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة: 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 34 تكبيرة. رواه مسلم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات:

0: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. رواه البخاري. عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود بإسناد صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رواه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب جل وعلا، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. رواه مسلم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة. أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم. وفي رواية له: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن عبد الله بن بشر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
1: أنوار الصباح نور وإيمان تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد الأولين وسيد الآخرين. استغفار جديد، يعني كيف نستغفر استغفارا جديدا؟ استقل نفسك، يعني بين حسس نفسك اللي أنت ما زلت، يعني ما زلت تتقدم في مراتب الاستغفار وما زال حظك لم يكن يعني كبيرا. احتقر أعمالك الصالحة، ما تقولش أني حجيت وعملت وصليت، لا، احتقر أعمالك الصالحة وانظر إليها بقلة وكأنك اليوم تتوب. فأنت تحتاج إلى تخلي ثم تحلي ثم تجلي، يعني لبلوغ هذه المراتب العالية يعني وكأنك اليوم تبدأ الطريق. مثلا هناك جلسة رائعة بعد صلاة الفجر، مثلا كل واحد فينا يقعد كالقاعدة السمحة ويستغفر، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كم؟ 100 مرة، أكثر، أقل، أنت ووقتك، وأنت كيفني وضعيتك وأنت مستقبل للقبلة. تغمض العين وتستشعر أنك بين يدي الله، ستحتاجها هذه غدا، بين يديه. نعم، هناك من يقول ليس لي ذنوب أستغفر منها، نقول له استغفر الله من هذا الإحساس أولا، رد بالك. إذا لم تجد ذنبا تستغفر منه فاستغفر الله من إحساسك أنك بلا ذنب، واستغفر من الغفلات، واستغفر من الليالي الطويلة التي نمت فيها والآذان يؤذن ولا تنهض إلى الصلاة، ثم استغفر من كل طاعة، نعم استغفر من كل طاعة قمت بها وأحسست أن لك فضلا على الله، ثم استغفر الله من كل طاعة أحسست فيها أن كل هؤلاء الناس الذين يعصون الله أنهم أناس سيئون، واستغفر من كل آذان ناداك فيه رب العزة ولم تجبه مباشرة بل تكاسلت وتراخيت في النهوض للصلاة، واستغفر ربنا سبحانه من كل مشهد سيء رأيته بل رأته عيناك، واستغفر الله من نعمة أعطاك الله إياها ولم تشكره عليها وكم هي كثيرة، واستغفر الله من الصحة والعافية والمعافاة التي تتمتع بها وأنت لا تشكر، واستغفر الله لما ابتلاك لما ابتلاك ولم تصبر، واستغفر الله من كل نفس خرج منك ولم تقل فيه لا إله إلا الله والحمد لله، واستغفر الله من كل نعمة أعطاها لك من خيره وشكرت غيره، واستغفر الله من مكان ذهبت إليه برجليك وفيه معاصي وأنت عارف أن الله يراك. هل عرفت كيف تستغفر؟ وعندما تكمل آخر استغفار، استغفر من إحساسك أنك استغفرت. ثم بعد كل هذا الاستغفار الواعي النقي الجديد على النفس، توسل إلى الله أن يقبل، توسل إليه أن يقبل هذا الاستغفار. بماذا؟ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقوم نظيف، هذا التخلي. نأتي الآن إلى التحلي. الآن سننطلق في ذوق شيء جديد وهو حلو. بماذا ستتحلى؟ بكمالات رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتبر نفسك اللي أنت فاشل في الامتحان ومصيرك مظلم، اعتبر اللي أعمالك الكل غلط في غلط، غفلة وشرك وسوء نية وتقصير. ثم توجه إلى القبلة من جديد وجها لوجه، وامسك السبحة وقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله، ولا بأس من رفع الصوت لنبعد الشياطين عن البيت. سمع أوذانك التي ملئت أغاني وتفاهات وأخبار سلبية، سمع قلبك، سمع جسمك، سمع جدران غرفتك، فضلا عن الملائكة التي ستحضر معك عوضا عن الشياطين التي كانت ترافقك. وهكذا يصبح بيتك أو مكان عملك أو سيارتك مكان تأتيه الملائكة. فصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى حد ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يأخذ بيدك، لأنك لن تدخل الجنة إلا برحمة الله وشفاعة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. لو كثرت منك هذه الصلاة على النبي لصلى الله عليك. نعم، لأننا في حاجة عظيمة لهذه الصلاة. يقال لو أبطأ بك العمل وأسرع منك العمر ولم تجد لك جلدا على الطاعة فالزم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبصلاة واحدة على رسول الله تدرك في قليل من التجلي ما لا تحيط به العبارات. يكفيك أن الله هو المصلي. موقع لنا ربي سبحانه وتعالى في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. وقال لنا أيضا في الحديث راه كيف أنت تصلي على سيدنا صلى الله عليه وسلم وربي راه يصلي علينا. إذن إذا بلغت ووصلت إلى هذه المنزلة تصبح وقتها جاهزا للمنزلة الأخيرة اللي هي التجلي. يعني أنت الآن جاهز باش تستطيع أن تستجلي قلبك لنطق لا إله إلا الله بحقها. فالتخلي بالاستغفار، تنظيف القلب من الذنوب وطاعتنا وتقصيرنا وغرورنا، هذا باش نظف قلوبنا ومن غفلتنا ومن غينا وغيبتنا، ونستغفر من كل ما فينا، من كل ما فيه غين، الغفلة والغي والغيبة وكلهم، معنا إلى أن تذهب نقطة الغين وتصبح عين. فما بين الغين والعين نقطة، نقطة من الذنب. استغفر الله من نقطة الغين إلى أن تصبح عين، فترى أنك بين يدي الله. عندها أصبحت تصلح لأن تقول لا إله إلا الله بحقها. وابق على تلك الحالة ودندن بلا إله إلا الله. أجمل ذكر وأحسن ذكر هو هذا، فأنت ستدخل في سمفونية مع السماوات ومع الأراضي، لأنه بكلهم يذكرون الله. لو يتوزنوا في كفة ولا إله إلا الله في كفة لا رجحت بهن، لا إله إلا الله أثقل من الأراضين ومن السماوات ومن كل شيء. ليس على أهل لا إله إلا الله ضيم في حشرهم ولا نشرهم. من قال لا إله إلا الله دخل حصني، ومن دخل حصني أمن عذابي. أخرجوا من النار كل من قال لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم كل من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق، قال رغم أنف أبا ذر. إذن ألست في شوق للجنة وإلى الله؟ نعم، ليلا ونهارا لا إله إلا الله. وهذا هو تخلي وتحلي وتجلي. هذه الأذكار مرتبة، رتبها لنا علماؤنا وشيوخنا. إذن أختم لكم بهذا الترتيب ونبقى على هذا العهد. إذن الاستغفار الحقيقي كما تحدثنا 100 مرة، ثم الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم 100 مرة، ثم لا إله إلا الله، وهي في كل وقت ولكن محلاها بعد صلاة الصبح وبعد المغرب. لا إله إلا الله، قم بها واترك الباقي وتهيئ لاستقبال رحمات المولى، فهي لا تأخذ وقتا طويل. اللهم اجعلنا يا ربي من الذاكرين، وافتح لنا هذه أبواب هذه الحجب. اللهم بارك لنا في أذكارنا جميعا، والسلام عليكم.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة نمخينيني.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
4: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
2: ناس بكري قالوا النهار على صباحه،
3: النهار على صباحه،
2: صباح الخير ونهاركم زين.

الجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا إهداءات كدوات كل نهار. وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمى فهم وعيش صباحك وعيش صباحك. السبعة وربعة دقائق على موجات راديو رمى فهم. بسم الله وتوكلنا على الله. مستمعين الكرام صباح النور والسرور، مرحبا بكم في موعد جديد ومتجدد من نهار الأصبح بتاريخ اليوم الأربعاء 13 مايو 2026، يوافق بالعربي 26 ذو القعدة 1447 هجري. إن شاء الله بداية يوم جديد موفق للجميع. نقول يا فتاح يا رزاق، يا ربي العمل عليك، يا ربي وشد فيك. نبدأ نهارنا وكلنا أمل إن شاء الله إنه اللي جاي خير من اللي تعدى، ورب إن شاء الله يرزقنا خير ما في نهار اليوم ويحفظنا من شر ما فيه، ورب إن شاء الله يكتب لنا ويكتب لكم ويكتب لوليداتنا التوفيق والنجاح والفلاح، ورب يحقق لكم كل ما تتمناه مع بداية هذا اليوم الجديد. كالعادة نتلقى معكم عبر موجة راديو رمى فهم من توا حتى العشرة، 3 ساعات تبوا فيهم كل الأخبار كل المستجدات مع الفقرات اللي تعودتوا بها، وهذه أجمل تحيات كمال زرلي مع كما كوتي ميكرو. في الإخراج معنا حافظ بن صالح، يكون معنا مهدي في الأخبار الرياضية، وخليل يعمل بنا دورة في المرشي كالعادة بداية من 9:15. وشكرا لاختياركم النهار

ما فهم بوبليكاسيون نهار الاصبح غادي تنجموا تخليونا لي كومونتير نتاعكم ومرحبا بكل تفاعلاتكم مستمعينا ونمشيو لقيه هذيا كل عاده ناخذوا فكره اوليه على طقس اليوم واحنا اليوم نوصلوا لليوم عدد 75 في فصل الربيع اذا هكا بدينا نقربوا شويه شويه شويه شويه الفصل الصيف الطقس مغيم صبحيه اليوم الناس اللي خرجت بكري اذا درجات الحراره في حدود 19 درجه مئويه في مساكن شروق الشمس كان 5:14 وغروبها اليوم يكون 7:14 وسرعة الرياح معتدلة تقريبا تحت على 21 كيلومتر في الساعة. المعطيات الأولية تقول أنه فما ارتفاع طفيف متوقع في درجات الحرارة اليوم وصحو مرتقب بأغلب جهات البلاد فما إمكانية متاع أمطار متفرقة ومحلية ممكنة بأقصى الجنوب. إذا بالنسبة للتوقعات الأولية نحكي والمعطيات الأولية لنهار اليوم وأكثر التفاصيل إن شاء الله تلقاوها معنا بداية من 7:15 فما إمكانية متاع أمطار خاصة نحكي ونهار الجمعة ونهار السبت في مساكن والمدن المجاورة لها هذه حسب التوقعات على المدى المتوسط وأكيد أكثر معطيات ناخذوها بعد شوية في النشرة الجوية 7:15 توا 7:07 نبدأ معكم ديما الصبحية بدعي وتخير ونقول يا فتاح يا رزاق يا ربي العمل عليك يا رب ربي وشد فيك. نقولوا مع بداية هذا اليوم الجديد يا رب يا رب ارزقنا من فضلك وسخر لنا كل ما نتمناه يا ربي ارزقنا من فضلك وسخر لنا كل ما نتمناه يا ربي يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا وافتح لنا يا ربي أبواب رزقك وأكرمنا بفيض نعمك يا كريم.

0: كامل من 7 إلى 10
1: السبعة والستاشن دقيقة سبعة وربع خارج على موجات راديو رما فام. رجعنا لكم من جديد مستمعين الكرام واصلنا معكم ديما المشوار في النهار الأصبح ولقية ذي نمشي ونعملوا طلع للتوقعات الجوية لنهار اليوم.
0: النشرة الجوية
1: بالنسبة لتوقعات الطقس لليوم 4/13/2026 ليوافق 26 ذو القعدة 1447 هجري سحب تكون أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار المتفرقة بالجنوب في الصبحية والطقس مغيم جزئيا ببقية المناطق فتدريجيا يكون كثيف السحب قرب السواحل الشمال الغربي مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. الريح اليوم تكون من القطاع الشمالي بالشمال وكذلك الوسط وتكون شرقية بالجنوب سرعتها نسبيا تكون قوية شوية وتتقوى أكثر مع تقدم ساعات هذا اليوم قرب السواحل الشمالية وبالجنوب مع دوير رملية محلية وتكون في بقية الجهات ضعيفة إلى معتدلة. البحر يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية سواحل البلاد ودرجات الحرارة في انخفاض طفيف. القصوى اليوم تتراوح ما بين 22 و27 درجة بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات كذلك وما بين 28 و33 درجة ببقية جهات البلاد وتوصل إلى 36 درجة مئوية بأقصى الجنوب. نمشي للتوقعات الجوية في مساكن والمدن المجاورة لها. الطقس يكون مغيم جزئيا صبحية اليوم ويكون قليل السحب بعد الظهر والليلة في الليل الطقس كذلك يتميز بسحب قليلة مع درجات حرارة صبحية اليوم توصل إلى 25 درجة مئوية بعد الظهر اليوم ترتفع إلى 30 درجة مئوية والليلة في الليل تنخفض إلى 22 درجة مئوية مع سرعة رياح تكون معتدلة في أغلب فترات هذا اليوم حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نمشيوا لأوقات الصلاة. أوقات الصلاة اليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها صلاة الصبح كان في حدود ماضي 3:33 دقيقة، صلاة الظهر ابتداء من نص النهار 21 دقيقة، صلاة العصر ابتداء من 4 دقيقة، صلاة المغرب ابتداء من 7:17 دقيقة، وصلاة العشاء ابتداء من 8:56 دقيقة. وربي يتقبل صلاة الجميع.
0: النشرة الجوية
1: صباح النور مستمعينا الكرام، سلموا على زنتغنات الكل قاعدين يتفاعلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. بعد شوية كان عندك شكون يحتفل بعيد ميلاده اليوم عليك ان تدخل الباج فيسبوك راديو رما فام تلقاو كالعادة بيبليكاسيون نهار الأصبح وتنجموا تخليونا اهداءاتكم في كومنتيغ نقراوها أكيد ونكونوا نقطة تواصل ما بينكم وبين العزيز عليكم وبرتجيوا معكم وبرتجيوا معنا عفوا الفرحة في النهار على صباح. ويلا راجعين بعد ما نسمعوا الكفر هذا غنية يا طير لفيروزة.

0: الجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمال. النهار على صبيحه تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار أسوأ من المرشي وقضية الدار ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار صلطينا إهدائات كدوات كل نهار وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار عدل الموجة على رمى فهم وعيش صبيحك وعيش صبيحك. رجعنا لكم من جديد 7:23 صباح النور والسرور ليكم مستمعينا متابعينا وين ما كنتم وما كان يخلط لكم صوتنا مدام جميلة قرية تقول صباح الأنوار والمسرات شاء الله نهارك أسعد ليامات مدام أستاذنا سير حبيب صباح الخيرات والمسرات مدام سميرة بوهليل صباح النور سنعطيها منجية كريفة زريلي صباح الورد أم هيبة أيضا نهارك أسعد ليامات سرب وقمرة وسلاتي بسمة بريري لطيفة شطي نهارك أسعد ليامات سيام سيسي زيد نهارك طيب مدام راضية خلف الله صباح الأنوار كوثر إبراهيم صباح النور يا كوثر مدام فاطمة بريري أيضا صباح الورد سعيدة بالقاسم نهارك سعيد خديجة بوهليل مدام كوثر ماجري تقول بداية أسبوع ولا بداية يوم ملؤها الخير يا ربي توكلنا عليك وبك نستعين إن شاء الله ربي يكتب لنا كل خير شكرا لك مدام كوثر وتحياتنا الكريم وأيضا سعيدة. نمشي ولقية هذية لإهدائتكم للعزيز عليكم
1: من القلب للقلب
0: أي سيدي نقول عيد ميلاد سعيد لسندس بوكالي اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم 13 ماي نقول لها إن شاء الله كل عام وانتي بألف خير وصحة

أم رحيلة إذا تحب تهني بنتها تقول لها عيد ميلاد سعيد، تقول لها كل عام وانت بألف خير، وتقول لها ربي يحفظك. تحتفل بعيد ميلادها اليوم رحيلة، نقول لها كل عام وانت بألف خيرة.

0: كل عام وانتم حيين بالخير. الناس اللي تحتفل بعيد ميلادهم اليوم 13 ماي عندنا موعد ثاني يكون العشرة غير درجين مع هديتكم.
1: من القلب للقلب.

0: الأقل العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب. مرحبا بكم ومرحبا بكل اهدائكم. تنجموا سواء تكلمونا على 71 134 396، وإلا تنجموا تدخلوا للباج فيسبوك راديو راما في ام بوبليكاسيون نهار الاصباح، تخليونا كومنتير فيها الاهداء متاعكم. مرحبا بالجميع. 7:26 دقيقة بالضبط على موجاتنا. صح قوتكم وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق، وتحياتنا لكل مستمعينا داخل تونس وخارجها، وتحية لكل من يسمع فينا في ثنية. ان شاء الله ثنية زينة للجميع، وربي يوصلكم المقاصدكم جميعا ان شاء الله سالمين وتروحوا غانمين. نمشي لقيت هذا لتعيش وتسمع.
2: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع.
0: إذن اليوم الاربعاء 13 مايو تم انطلاق الرحلة الثالثة لحجيج ولاية سوسة على الخطوط السعودية وسط إجراءات تنظيمية طيبة من مطار المنستير لحبيبة بورقيبة. انطلقت الرحلة هذه، حضروا كل من سيد شمس الدين حلاوة المدير الجاوي لشؤون دينية وبقية الفريق المرافق، الوعاظ هما علي التركي رئيس مصلحة وسي كمال العبداوي واعظ معتمدية تيم ساكن والزاوية والقصيبة والثريات، وعبد العزيز ضيف الله واعظ معتمديتي سيدي بوعلي وكوندار اللي كانوا حاضرين. إذن هذه الرحلة الثالثة لحجيج ولاية سوسة انطلقت صبحية اليوم نحو البقاع المقدسة. ذكروا اللي الرحلة هذه فإنه نلقاو فيها 13 من حجاجنا الميامين ب 13 من حجاجنا الميامين من معتمدية مساكن، يعني اللي هما في الرحلة هذه، وهي الرحلة الثالثة. مازالت رحلة أخرى، إذا مازالت رحلة أخرى باش تكون نهار 19. بالنسبة للرحلة متاع اليوم، عدد حجيج هذه الرحلة 266، يعني من 266 حاج وحاجة اللي قصدوا ربي اليوم في الرحلة متاع 13 مايو. فيهم كما قلنا 13 حاج من ولا فيهم 12 حاج عفوا فيهم 12 حاج وحاجة من معتمدية مساكن. مازالت رحلة أخيرة باش تكون نهار 19 إن شاء الله، يعني بعد 6 أيامات أخرين، ومازالوا 3 حجيج من معتمدية مساكن باش يكونوا موجودين في الرحلة الجاية إن شاء الله. نذكروا أنه حجيج معتمدية مساكن تقريبا هو 115 حاج. يلا سيدي ربي يوصلهم إن شاء الله سالمين ويروحوا غانمين، ونقولوا لهم كما قال زي الحديد حلوة برشا. إن شاء الله يمشيوا بسلامة ويروحوا بسلامة إن شاء الله يا رب.

0: رب يوصلهم سالمين ان شاء الله. اذا الرحله الثالثه بالنسبه لحجيج ولايه سوسه انطلقت صبحيه اليوم من مطار المنستير الحبيب بورقيبه الدولي. خليكم معنا توا 7:30 اذا ايش عنا في تعيش وتسمع.
1: تعيش وتسمع.
0: نتمنى التوفيق لوليداتنا في البكالوريا. غدوة تبدأ الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 باش تنطلق إذن بداية من يوم الخميس 14 مايو وفق رزنامة رسمية تضبط مواعيد إجراء الاختبارات وعدد المترشحين ومراكز الاختبار بمختلف الشعب والمواد المعنية. بالتوفيق لكل لوليداتنا وبنياتنا اللي يبدأوا في الاختبارات التطبيقية والشفوية غدوة إن شاء الله.

0: شاء الله ربي يوفق الجميع وربي يفرح الجميع. يلا خليكم معنا نمشيو الفاصل قصير من بعد راجعين مع 24 في دقيقتين نعود على ابرز ما صار وما تقال ما يفوتك شيء في الصبحيه في النهار الاصبح هو
1: النهار الاصبح يرجع لكم بعد شويه النهار على صبحه بقيه الشهر على نرم اف ام
2: باش تعمر الدار حضرني لك احسن افار معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعرض بالساحل الساحلين المستير نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاي في وقته
1: Para pharmacie ou medical store مساكن l'espace beauté et santé اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعناية بالبشرة والشعر هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666 برا فارماسي او ميديكال ستور مسكن شوف الدنيا زينة
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام
4: النهار على صبيحه النهار على صبيحه

0: كامل من 7 للـ10.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام. توا 7:36 دقيقة على موجات راديو رام اف ام. صباح النور والسرور لكم من جديد. تحياتنا لكل مستمعينا الكرام وين ما كان يخلط لكم صوتنا لقية ذي. نقولوا صباح الورد سنة قاسم تقول صباح النور والسرور. اليوم عيد ميلاد أمها فتيحة تحب تقول لقية ذي عيد ميلاد سعيد. كل عام وانت بألف خير يا أغلى إنسانة تقول لها في حياتي ربي خليك لنا وربي يديمها ان شاء الله وان شاء الله ديما فرحانه وديما متهنيه. تقول لها نحبك برشا ونقول لك ربي يفضلها لك يا سناء وان شاء الله كل عام.

0: تدعي 37 دقيقة بعد السبعة نمشي ونقية هذا لي 24 في دقيقتين أبرز ما صار وما تقال
1: 24 في دقيقتين 24 في دقيقتين.
0: إذن رئيس الحكومة السر زعفراني الزنزري وكبت مساء يوم أمس الثلاثاء بمركز كينياتا الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الكينية نيروبي اختتام أشغال القمة الإفريقية الفرنسية تحت شعار إفريقيا للأمام، واللي سجلت حضور 35 رئيس دولة وحكومة. وقدم رئيس جمهورية كينيا ويليام روتو ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانييل ماكرون أهم المخرجات اللي توصلت إليها القمة وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئيس الحكومة. وحددت القمة عددا من القطاعات ذات الأولوية القصوى للسنة القادمة، أبرزها السيادة الصحية، تعزيز المنظومات الصحية الوطنية ودعم الإنتاج المحلي للقاحات والأدوية، التصنيع الأخضر، تسريع الانتقال الطاقي وتطوير الاقتصاد الأزرق، وبالنسبة للفلاحة ذات القيمة المضافة الانتقال من تصدير المواد الخام إلى التصنيع والتحويل المحلي المستديم للمنتجات الزراعية. هذه تقريبا مخرجات القمة وأهم القطاعات ذات الأولوية القصوى للسنة القادمة. نواصل معكم. البارح دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى إحداث المجلس الأعلى للسيادة الغذائية كآلية وطنية جامعة من شأنها دعم الأمن الغذائي وتعزيز الحوكمة القطاعية وتوحيد الجهود الوطنية في هذا المجال الحيوية. وذكر الاتحاد في بيان صادر عنه بمناسبة إحياء العيد الوطني للفلاحة اللي يتزامن هذه السنة مع الذكرى 62 لعيد الجلاء الزراعي بالدور الاستراتيجي لقطاع الفلاحة والصيد البحري في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز مقومات السيادة الوطنية في ظل ما تعيشه البلاد من تحديات إقليمية ودولية متسارعة، وتفرض من ضرورة دعم مقومات السيادة الوطنية وتعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد. كما شددت على دعمه لكافة المبادرات الوطنية الرامية إلى تطوير القطاع الفلاحي والبحري وتحسين أوضاع الفلاحين والبحارة، حرصوا على المساهمة الفعلة في دعم كل المقاربات التشاركية والحوار البناء بما يعزز الانتاج ويدفع الاستثمار ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي نفس السياق كان أعلن يوم أمس وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية عز الدين بن شيخ خلال إشرافه على الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة عن جملة من الإجراءات اللي تهم مختلف القطاعات. الوزير أكد أنه تقرر دعم التخزين والتصدير وتوفير خطوط تمويل لصغار الفلاحين عبر الديوان الوطني للزيت. وفيد بن شيخ بوضع استراتيجية وطنية الانتقال نحو الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب عبر توفير كميات مهمة من البذور التونسية الأصيلة الممتازة، كما تقرر رصد اعتمادات استثنائية خلال السنة الجارية لحفر أبار جديدة وتدعيم محطات تحليل المياه، بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية للتصرف في الملك العمومي للمياه. من بين الإجراءات أيضا تفعيل الدور الكامل للديوان الوطني للأعلاف وتكليف ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى لإعادة تكوين قطيع الأبقار والظأن. من جهته شدد مدير وحدة الانتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منور الصغير على ضرورة التقليص من عدد الوسطاء لمعالجة إشكالية مسالك التوزيع. وفي تصريح إعلامي كان أكد صغير أهمية تشجيع الفلاحين على الانتماء للهيكل المهنية القاعدية على غرار الشركات التعاونية والشركات الأهلية والجمعيات والمجامع، وأبرز على هامش مشاركته في فعاليات الدورة العاشرة لمنتدى تونس الاقتصادي TUF 2026 ضرورة تأهيل الأسواق واعتماد البطاقات المهنية، بالإضافة إلى دعم المنتجين. 7:41 دقيقة، مازلنا معكم في 24 في دقيقتين، ملخص لأبرز ما صار وما تقال.
1: 24 في دقيقتين 24 في دقيقتين.
0: يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم الأربعاء جلسة عامة مخصصة للتصويت على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية. وتتمثل مشاريع القوانين المتعلقة باتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء بـ5 محطات فوتوضوئية. أيضا أمس كان صادق مجلس نواب الشعب على مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية برمته ب76 صوت، ومع احتفاظ نائب واحد دون تسجيل أي رفض، وذلك استكمال ولا إثر استكمال مناقشة فصوله خلال جلسة عامة تم تخصيصها للنظر في هذا النص التشريعي. ويتضمن هذا القانون 45 فصل، ويهدف بالخصوص إلى إرساء إطار قانوني جديد ينظم القطاع الفني بمختلف مكوناته ويضبط حقوق الفنانين والعاملين في المهن الفنية وواجباتهم في ظل ما يشهد المجال الثقافي من تحولات مهنية وتكنولوجية متسارعة. استمعت لجنة الصحة بالبرلمان أمس لأصحاب مبادرة لتنظيم المحاضن ورياض الأطفال بهدف تشديد الرقابة على الفضائيات العشوائية وحماية الأطفال، كما ناقش النواب دعم رياض الأطفال البلدية وفرض قبول ذوي الهمم ضمن هذه المؤسسات. كما ناقشت لجنة الصحة مقترح قانون لتنظيم اعتماد لغة الإشارة وسط دعوات لإدماجها في الإعلام والمحاكم والإدارات العمومية، وأكدت جمعية مساعدة الصم أهمية توفير مترجمين وتكوين الموظفين لتحسين الخدمات لفائدة ذوي الإعاقة السمعية. نواصل معكم مشوارنا القنصلية العامة لتونس بباريس. في بلاغ لها يوم أمس فادت بأنه ديوان التونسيين بالخارج يضع على ذمة العائلات محدودة الدخل المتكونة من 4 أفراد فأكثر والراغبين في العودة إلى أرض الوطن خلال هذه الصيفة تذاكر السفر مدعومة على متن الخطوط التونسية وباخرتي الشركة التونسية الملاحة ستيان، نحكيه على الباخرة متاع كارتاج وتانيت. ودعات القنصلية العامة لتونس بباريس العائلات إلى الإسراع بإيداع المطالب متاعهم للانتفاع ببرنامج التذاكر المدعومة، وأبرزت أنه آجال الحجوزات الخاصة بالرحلات الجوية على متن الخطوط التونسية بدأت أمس ولأول أمس الاثنين وتتواصل إلى غاية 20 مايو الجاري، فيما يمتد أجل الحجوزات المتعلقة بالنقل البحري إلى غاية 15 جوان القادم. تأتي الإجراءات هذه بحسب بلاغ للقنصلية التونسية في باريس في إطار تنفيذ قرار المجلس الوزاري المضيق واللي كانت أشرفت عليه رئيس الحكومة كان نهار 25 أفريل اللي فات، والهدف إلى تسهيل عودة التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن خلال صيف 2026. البرنامج يشمل العائلات المتكونة من 4 أفراد فأكثر عبر تمكينها من تخفيضات على تذاكر السفر سواء على كارتاج وتانيت التابعين للسيتيين أو عبر الرحلات الجوية التابعة للخطوط التونسية القنصلية. إذن شنو قالت بالضبط؟ قالت أنه الملفات ستخضع إلى دراسة للتثبت من استيفاء شروط الانتفاع مدى توفر الأماكن الشاغرة ضمن المحجوزات المقترحة قبل الموافقة النهائية. إذن جوست يعني الناس اللي تحب تنتفع بهذا الدعم مطالبين بتقديم ملف لدى المصلحة الاجتماعية للبعثة بباريس، غادي يتضمن أسماء أفراد العائلة المعنيين بالعودة وتواريخ السفر ذهابا وإيابا إضافة إلى أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني للتواصل له. كما لفتت إلى أنه سيتم تمكين العائلات المسافرة عبر النقل البحري بتخفيض مباشر على أسعار التذاكر في حدود 80 يورو للفرد ضمن العائلة و100 يورو للفرد الواحد المستجيب للشروط. أما بالنسبة إلى النقل الجوي سيبلغ الدعم 100 يورو للفرد ضمن العائلة و150 يورو للفرد الواحد المستجيب للمقاييس المعتمدة على أنه يكون الانتفاع بالتذاكر المدعومة خلال الفترة الممتدة يعني ما بين 17 جوان حتى 20 أوت، يعني هذه الفترة المحددة للانتفاع بهذا الإجراء. وهكا حاولنا أكيد نبلغوكم الطريقة بالنسبة للناس اللي تحب تستفيد من هذا الإجراء، تعمر تكتب المطلب متاعك وتصبه في القنصلية في باريس وتلقاو التفاصيل الكل غادية. يلا سيدي هذه إيش عنا بالنسبة ل 24 في دقيقتين مع أخبارنا الوطنية قبل ما نمشيو لأخبارنا لأخبارنا الدولية. عنا بلاغ من منظمة إرشاد المستهلك اللي استنكرت أمس في بلاغ تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة المطالب متاع الفيزا من قبل شركات الوساطة الخاصة وما أفرزته من أعباء مالية متصاعدة واختلالات تمس بمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة وحماية المعطيات الشخصية. إذن قالت إنه الرسوم المفروضة الفلوس يعني مقابل خدمات إدارية محدودة كحجز المواعيد وتجميع الملفات واستقبال المطالب تجاوزت في عديد الحالات حدود المعقول، خاصة في ظل غياب المنافسة الفعلية وانعدام البدائل، بما يحول ولا يحول هذا النشاط إلى شكل من أشكال الاحتكار المقنع المرتبط بخدمة ذات بعد سيادي وحساس. ونختم معكم لقاية ذي 47 دقيقة، نختم 24 في دقيقتين بأخبارنا الدولية.
1: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين.
0: في اليوم 75 من اندلاع الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران، قال الرئيس دونالد ترامب أن واشنطن تسعى فقط إلى إبرام اتفاق جيد مع إيران، كما شدد في تصريحات للصحفيين على رفض امتلاك طهران سلاح نووي. وتحدث الرئيس ترامب عن وجود اتصالات مباشرة ما بين واشنطن وطهران، ودعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة ما بين إيران والولايات المتحدة، معربا عن نية بلاده مواصلة دعمها. كما أعلنت وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون ارتفاع كلفة عملياتها ولا حربها ولا عدوانها خلينا نقول وصح ضد طهران إلى نحو 29 مليار دولار. جيش الكيان الصهيوني أعلن مقتل 18 ضابط وجندي صهيوني وإصابة 910 إذن منذ تجدد القتال في جنوب لبنان مطلع مارس اللي فات. ونقلت وكالة فارس عن مصدر قوله أنه شروط إيران في نقطة أخرى تتضمن تعويض أضرار الحرب والاعتراف بالسيادة الإيرانية على مذيق هرمز، وفي نقطة أخرى تعهد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم بعدم ترك الميدان وتحويله إلى جحيم على الكيان الصهيوني. إذن ذي بخصوص آخر الأخبار في لبنان، وكذلك بخصوص الحرب الإيرانية والعدوان الأمريكي الصهيوني على إيران وآخر المستجدات بخصوص المفاوضات. يلا خليكم معنا في الاستماع، هذا شعنا في 24 في دقيقتين.
1: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين.
0: خليكم معنا إذن في الاستماع مع النهار على الصباح، وراجعنا معكم جوست بعد شوية. سلموا على دكتور جابر أبو زيان يسمع فينا في الطريق لقاية ذي إن شاء الله، طريق السلامة يا دكتور، وإن شاء الله نهارك أسعد ليمات وربي فضلك العائلة. يلا خليكم معنا راجعنا.
2: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه لقاية الشهار على نارم أفهم.
3: الو
2: عسلامة مسيو، ستاسيون لاندولسي موتورز معاك، حبيت نقول لك كرهبتك حاضرة، عملنا لها الفيدونج، بدلنا لها لي زاموغتيسور ولي بلاكيت دو فران، شارجينا لها الكليماتيزور وبدلنا لها لي بنو وعملنا الباراليليزم وكل ما يلزم.
3: فريمون يعطيكم الصحة، هاو فيسا فيسا.
2: لاندولسي موتورز في مساكن محطة واحدة وخدمات متنوعة لجميع أنواع الكراهب، ميكانيك، إلكتريك وبنوماتيك. لاندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل قنطرة المسعدين، أنفو لاين 21 766 667 وإلا 22 744 755. نقولوا جريت، نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والايتك، وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
4: جريت لاسعد كل بيت.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هايتك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. جارانتي
5: بالجارانتي.
2: لحظة، مازالت خدماتنا تونيزايتك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي، لو ميور دو لا تكنولوجي.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
7: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه.

0: صباح مع كامل من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد تبعني لبني والدنيا زينة الهيدي الجويني نخلطوا مع السبعة وسبعة وخمسين دقيقة صباح النور والسرور من جديد لكل مستمعينا وكل متابعينا وطريق السلامة لكل الناس اللي في ثنية لقيت ذين سيسر وإحنا بربي قدام المؤسسات التربوية نحاولوا نقصوا من السرعة أكثر ما يمكن ردوا بين الصغيرات ممكن تعرفوا يخرجوا يتجراوا يعني من المؤسسات التربوية واللي يبدأوا يتجراوا كساعات ما ينتبهوش شوية ونحرصوا ديما باش نسيسوا إرواحنا وبربي وبربي كان ولدك ولا بنتك زادة عنده تروتينات إلكتريك ديما وصي أنه يلتزم بقواعد السلامة المرورية نستحفظ عليهم خاطر نشوفوا الحقيقة في برشا مظاهر معناتها تنجم تكون اختر لا قدر الله على وليداتنا يعني ما فماش احترام لا لليمين لا لليسار لا لحد شيء يعني في وسط الطريق إذا ردوا بالنا نحاولوا نوصيوهم نحاولوا نبلغوا لهم المعلومة باش أنه لازموا يشد يمينه ويرد باله في الكياس ما يشقش كما جيت نحاولوا انه اكيد نوعيهم وربي يحفظهم وربي يعطيهم بالوقت الطيب ونسيسر احنا قدام المؤسسات التربويه نمشي ولقيت هدايا الى رقم اليوم في رقم اليوم نحكيه على 1600 شركة فرنسية شبههم 1600 شركة فرنسية ذوما يخدموا في تونس ويوفروا في 170 ألف موطن شغل. المديرة العامة لغرفة الصناعة والتجارة التونسية الفرنسية رجاء طويلة كانت أكدت أمس أنه أكثر من 1600 شركة فرنسية تخدم في تونس توفر في 170 ألف موطن شغل خاصة نحكيه في القطاعات الإلكترونية والميكانيكية. طويلة فادت خلال يوم إعلامي للتفكير في آفاق الشراكة بين الجانبين التونسي والفرنسي يوم أمس في مجال تكوين الكفاءات بأنه التوجه حاليا نحو دعم الشراكة التونسية الفرنسية في المجال الصحي والصناعي. وقالت رجاء طويلة أنه التركيز على تأطير التعاون ما بين الجانبين حتى يهاجر الشاب التونسي في إطار منظم. ومن جانبه أشار مدير عام الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل حاتم دحمان إلى أنه وزارة التشغيل والتكوين المهني باش تمضي قريبا اتفاقية شراكة مع غرفة الصناعة والتجارة التونسية الفرنسية. وبين المتحدث أن الاتفاقية هذه تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات كما التشغيل والتكوين المهني وتطوير الكفاءات تماشيا مع حاجيات المؤسسات الاقتصادية. إذن نحكيه على 1600 مؤسسة ولا شركة فرنسية اللي يخدموا في تونس ويوفروا في 170 ألف موطن شغل. إذا إيش عنا في رقمنا لليوم؟
2: رقم اليوم.
1: خليكم معنا في المتابعة والاستماع شوي أخرى باش يكون معنا مهدي في الأخبار الرياضية. إذا راجعين معكم مع أكيد متابعاتنا متواصلة في ساعتنا الثانية لكل مهمكم من أخبار والفقرات متواصلة معكم حتى للعشرة والموسيقى أيضا موجودة حتى للعشرة. يلا راجعين.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه لقيت الشهر على ميرم افام.
3: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: ارم ماجازين الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعه من ماضي ساعتين للخمسه نرجع فيها معكم على الاكتواليتي والاخبار اللي تهمكم ارم ماجازين من الاثنين للجمعه معايا ايمي منى البيجي على الارم اف ام. القناص موعدكم اليومي على الارم اف ام. عدل الموجة واسمع اخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء. استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي الساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
2: رقم الجيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
6: صباح الخير. صباح النور. فول نشرتنا الرياضية. ألف مبروك للتقدم الرياضي بسقيت الدير صعوده لأول مرة في تاريخه للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد فوز عريض البارح أمام ضيفه فريق هلال الرديف بخمسة أهداف مقابل صفر في الجولة الختامية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. في المقابل الملعب الجيبسي كان اكتفى بالتعادل السلبي صفر مقابل صفر أمام مضيف نسر جلمة. نتائج الكاملة للجولة الختامية نحكي على مقابلات المجموعة الثانية. فريق القلعة الرياضية هزيمة في مواجهة جندوبة الرياضية 3-1. سبورتينج المكنين يتعادل مع جمعية ريانا 1-1. نسر جلمة يتعادل مع الملعب الجيبسي 0-0. مستقبل القصريين فاز على الاتحاد الرياضي بقصور السيف 0-0. التقدم الرياضي بسقيت الدير انتصر على هلال الرديف 5-0. الأمل الرياضي ببوشمة يتعادل مع النادي القربي 0-0. وقوافل القفصة فازت على أولمبيك سيدي بوزيد 5-2. الترتيب في صدارة المجموعة: التقدم الرياضي بساقيت الدير 56 نقطة. في المركز الثاني الملعب الجيبسي 53 نقطة. في المرتبة الثالثة الملعب أو المستقبل الرياضي بالقصرين 47 نقطة. في المركز الرابع فريق جندوبة الرياضية 38 نقطة. في المركز الخامس النادي الرياضي القربي 37 نقطة. في المركز السادس الأمل الرياضي ببوشمة 35 نقطة. في المركز السابع قوافل قفصة 34 نقطة. في المركز الثامن الاتحاد الرياضي بقصور السيف برصيد 32 نقطة. أيضا فريق جمعية ريانة 32 نقطة. هلال الرديف 32 نقطة. في المركز 11 فريق القلعة الرياضية 30 نقطة. في المركز 12 سبورتينج المكنين 29 نقطة. في المركز 13 نسر جلمة 26 نقطة. وأولمبيك سيدي بوزيد 14 نقطة. زوز فرق هذم يغادروا الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. تم التعادل 2-2 لقاء البارح بين الشبيبة الرياضية بالعمران ومستقبل المرسى في إطار الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بالنسبة للدفعة الثانية من المقابلات تلعب اليوم بداية من 4:00 PM النادي البنزرتي يستضيف الترجي الجرجيسي. في التحكيم نلقاو سيف الورتيني في الفار أمين الفقير في مباراة ثانية. أيضا نلقاو مستقبل جيبس في مواجهة الملعب التونسي الحكم عبد السلام ماني وحكم الفار محمد علي قروية. شد وفد الترجي الرياضي التونسي الرحال البارح إلى مدينة جربة لمواصلة التحضيرات استعدادا لمواجهة اتحاد بنقردين غدوة الخميس. ويشرف على تحضيرات الفريق المدرب براكوني بمساعدة اللاعب السابق إيهاب المباركي اللي تم تثبيته رسميا في خطة مدرب مساعد. كما أيضا رافق الوفد إلى جربة كل من المدير الرياضي يزيد المنصوري ورياض بن نور. أعلن تتواصل التحضيرات إلى ما بعد مباراة بنقردين استعدادا لمواجهة فريق نجم المتلوي في مسابقة الكأس. نحكي على قرارات مكتب الرابطة لصدرة البارح معاقبة الشبيبة الرياضية القيروانية بتوبيخ وقتية مالية قدره 2500 دينار بعد استيفاء سلسلة العودة الثاني من أجل رمي المقذوفات بجميع أنواعها على أرضية الميدان خلال المقابلة اللي جمعتها باتحاد الرياضي بالمونستيري يوم 8 مايو. معاقبة أيضا الملعب التونسي وقتية مالية قدره 5000 دينار من أجل العود في رمي المقذوفات على أرضية الميدان خلال المقابلة اللي جمعتها بالاتحاد الرياضي ببنقردين يوم 8 مايو. معاقبة الأولمبي البيجي والتوبيخ وخطية مالية قدرها 5000 دينار من أجل العود في رمي المقذوفات على أرضية الميدان خلال المقابلة اللي جمعتها بالشبيبة الرياضية بالعمران أكابر يوم 8 مايو. أيضا معاقبة المرافق الإداري بجمعية

0: أرضية الميدان من قبل جماهير ناديها خلال المقابلة اللي جمعتها بالنادي الرياضي الصفاقسي يوم 9 مايو معقبة الترجي الرياضي التونسي بتوبيخ وأغطية مالية قدرها 2500 دينار بعد استيفاء سلسلة العودة الثالثة من أجل رمي المقذوفات بجميع أنواعها على أرضية الميدان خلال المقابلة اللي جمعتها بالنادي الإفريقي يوم 10 مايو. دعوة اللاعب لاعب الترجي الرياضي التونسي محمد أمين توغاي للمثول أمام مكتب الرابطة خلال جلسته القادمة مع إيقافه عن ممارسة نشاط رياضي إلى حين مثوله. دعوة لاعب النادي الإفريقي فراس شوات للمثول أمام مكتب الرابطة خلال جلسته القادمة مع إيقافه عن ممارسة نشاطه الرياضي إلى حين مثوله أمام مجلس الرابطة. أعلنت الكتابة العامة للنجم الساحلي تلقيها استقالات بقية أعضاء الهيئة المديرة المنتخبة وهم فؤاد قاسم أحمد القفسي وأنيس الحندوس ما أدى إلى ثبوت حالة الشغور داخل الهيئة. وقررت إدارة النادي الدعوة إلى جلسة عامة انتخابية استثنائية يوم 30 مايو 2026 مع فتح باب الترشحات وفق النظام الأساسي إضافة إلى إلغاء الجلسة العامة الخارقة للعادة المبرمجة يوم 13 مايو. خرج تونس أبرز النتائج البارح في الليغا. فريق سيلتا فيغو هزيمة على أرضية ميدانه في مواجهة ليفنتي 3-2. بيتيس فاز على ليتشي 2-1. وأوساسونا هزيمة في مواجهة أتلتيكو مدريد 2-1. في البرنامج اليوم في البريمير ليج بداية من 8 مانشستر سيتي في مواجهة كريستال بالاس. في الليغا نلقاو 4 مقابلات. إسبانيول يستضيف أتلتيكو بيلباو 6 في نفس التوقيت. أيضا 6 في ريال في مواجهة إشبيليا 8:30 متاع الليل. ألافيز في مواجهة برشلونة. وغيتافي يستضيف مايوركا. في الليك آن الفرنسي دور الفرنسي بداية من 6 بريست في مواجهة ستراسبورغ. و8 القمة لانس في مواجهة باريس سان جيرمان. ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.
1: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة على www.rmfm.net.
2: RMFM
3: في سكن
2: في سوسة
3: تونسنا
2: تونسنا
4: من القلب للقلب.

0: العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب. نس بكري قالوا النهار على صبحه، النهار على صبحه. صباح الخير ونهاركم زين.

0: الجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمال. النهار على صبيحه تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار أسوأ من المرشي وقضية الدار ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار صلطينا إهداءات كدوات كل نهار وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار عدل الموجة على رمفهم وعيش صبيحك
1: وعيش صبيحك حبيبي.

0: صباحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحو قيت الشهر على ميرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: راه بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: النهار على صباحو.

0: سبعة للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، تو 8:05 على موجات راديو رام اف ام، 24 دقيقة بالضبط بعد الثمانية. إن شاء الله نهاركم أسعد ليمات. مرحبا بكم متابعينا عبر موجات رام اف ام، واصلين معكم المشوار ديما في النهار على صباح، وبعد شوية الموسيقى متواصلة ومتواصلة تونسية. لطفي وجنيق صادق ثريا يغنيه ونسمعوهم في النهار على صباح.

0: انا نسمعها كاملة بعد شوية. اغنيتنا التونسية ونسلموا اكيد على الناس اللي حاضرة معنا لزان تغنوت اللي قاعدين يتفاعلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. مدام نبيلة قالول تقول صباح كله امل وثيقة بالله عز وجل. يلا ان شاء الله نهارك اسعد ليامات. ونصبحوا زادة على كل متابعينا للاهدايات متاعكم العشرة غدرجين اكيد باش نرجعوا لهم شوية اخرى في ساعتنا الثالثة. يلا سيدي هات نمشي ولي تذكير بالمعطيات الجوية بالنسبة لنهار اليوم. نذكركم انه فما ارتفاع طفيف متوقع في درجات الحرارة القصوى اليوم في مساكن توصل 30 درجة مئوية تقريبا بدرجة واحدة اعلى مقارنة بيوم امس. وفما صحو مرتقب في اغلب فترات هذا اليوم. صحيح الطقس يكون مغيم شوية ولكن سحب قليلة باش تميز الفترة الجاية يعني الساعات الجاية وفترة بعد الظهر والليلة في الليل مع سرعة رياح تكون ضعيفة ثم معتدلة بقية النهار. يلا نمشي ولي فقرة تعيش ولا عفوا منك نسمع.
1: منك نسمع منك نسمع.
0: نحكيو على سوسة. نحكيو على مجموعة عالمية في صناعة الكابلات الكهربائية تفتح مكتب للدراسات الهندسية. التفاصيل نعرفوها لوقيت هذا. مجموعة عالمية رائدة في صناعة الكابلات الكهربائية أمس أعلنت عن فتح مكتب دراسات هندسية تابع لها في سوسة. وفي تصريح إعلامي وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يقول إنه هذا الاستثمار باش يوفر مواطن شغل هامة لأصحاب الكفاءات والشهادة العليا. ويتوقع الوزير إنه توسع هذه المجموعة الأنشطة متاعها الاستثمارية في تونس. وأوضح إنه هذا الاستثمار يهم مركز تكوين الكفاءات وباش ينطلق ب 25 مهندس من أصحاب الشهادة العليا وإلى حدود آخر سنة 2026 ربما ما بين 120 و150 من مهندسين وكفاءات عليا. قال باش يتم تكوينهم في المركز ويقدموا حلول لحرفاء الشركة في كافة أنحاء العالم. هذا حسب ما تم الإعلان عليه يوم أمس. نواصلوا معكم ديما مع متابعاتنا الجهوية والمحلية. ومنك نسمع نحكيو على القلعة الكبرى وتخصيص نقطة بيع منظمة لبيع أضاحي العيد. وإن أعلنت بلدية القلعة الكبرى في بلاغ لها نشرته على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه وفي إطار الحرص على الحد من الانتصاب الفوضوي للتجارة وللتجار وباعة الأضاحي بمناسبة عيد الإضحى وحفاظا على صحة المواطن ونظافة المحيط تقرر تخصيص نقطة بيع منظمة ومراقبة بشارع فرحات حشيد الجرف دون غيرها. ودعت البلدية في نص البلاغ التجار والمربين للاتصال بمصلحة شؤون الاقتصاد للحجز والانطلاق في الاستغلال. وشدد نص البلاغ على ضرورة الحرص والإسهام في نظافة الفضاء بالتنسيق مع مصالح البلدية. إذن هذايا بخصوص البلاغ الصادر عن بلدية القلعة الكبرى وتخصيص نقطة بيع منظمة لبيع أضاحي العيد. نحكيه على القبض على مشعوذة وحجز صور متاع مواطنين وشخصيات معروفة. في إطار التصدي لظاهرة التحيل والشعوذة تمكنت فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بسوسة الجنوبية معززة بمركز الأمن الوطني بزاوية سوسة بعد عمل استعلامي ومتابعة دقيقة تمكنوا من إيقاف امرأة يشتبه في تورطها في ممارسة أعمال الشعوذة والتحيل على المواطنين بمنطقة زاوية سوسة. العملية أسفرت إثر مداهمة المكان بعد استشارة النيابة العمومية عن حجز عدد هام من الصور. لقوا برشة تصاور خاصة بمواطنين إلى جانب صور شخصيات معروفة ومبالغ مالية متفاوتة يشتبه في كونها متأتية من عمليات التحيل والشعوذة. وتم العثور داخل الدار متاع المرأة هذه على أدوات ومواد تستعمل في طقوس الشعوذة وكتابات وطلامس مختلفة. وإن تم حجز جميع الاستكمال الأبحاث والكشوفات الفنية اللازمة كما تم الاحتفاظ بالمظنون فيها على ذمة الأبحاث فيما تتواصل التحريات للكشف عن بقية الأطراف المحتمل تورطها في القضية وتحديد عدد المتضررين من هذه الممارسات. يعني كي صارت المداهمة متاع المكان القاو يعني عدد هام برشة تصاور خاصة تصاور هذه دي مواطنين لقاو زادة تصاور متاع شخصيات معروفة، لقاو مبالغ مالية متفاوتة يشتبه في كونها متأتية من عمليات التحيل والشعوذة، ولقاو كل الأدوات اللي تستعملهم في طقوس الشعوذة وتلامس وغيره. على كل المرأة هذه في الأربعينيات تقريبا من عمرها اللي تم إيقافها في زاوية سوسة ومشعوذة، وتم حجز زادة كما قلنا صور متاع مواطنين وشخصيات معروفة. يلا نواصل معكم ديما في منك نسمع.
1: منك نسمع، منك نسمع.
0: إذن متابع لكل الأخبار الجهوية اللي صارت في 24 الساعة الأخيرة في ولاية سوسة. كنا تحدثنا على الرحلة الثالثة لحجيجنا الميامين واللي كانت انطلقت صبحية اليوم من مطار المنستير، وهي هذا الوفد الثالث، مازلت جوست معناتها وفد أخير باش يكون إن شاء الله نهار 19. نمشيو للمنستير، عيد الإضحى بالمنستير بداية من 16 مايو حديث نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك. وتابع لبرقية وزير الداخلية في إطار المجهودات الرامية إلى إيجاد منتجات متنوعة بأسعار تفاضلية وتوفير عدد من المنتجات الأساسية لفائدة المواطنين بمناسبة عيد الإضحى المبارك، انتظمت بمقر الولاية جلسة عمل خصصت للنظر في الترتيبات المتعلقة بإحداث نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بالجهة، وبعد تدارس مختلف الجوانب التنظيمية واللوجستية مع كافة الأطراف المتدخلة تقرر إقامة نقطة البيع بفضاء قصر المعرض مدينة المنستير بداية من نهار 16 إلى غاية اليوم اللي يسبق عيد الإضحى المبارك. على كل هي تظاهرة الاقتصادية باش تشهد مشاركة مختلف القطاعات والمنتجين وباش يضمن فضاء البيع عديد المواد والمنتوجات الاستهلاكية على غرار أغلب مستلزمات عيد الإضحى وعدد من المواد المدعمة والأسماك واللحوم البيضاء والخضر والغلال إلى جانب المنتوجات الحرفية ومنتوجات الصناعات التقليدية، بما من شأنه نيسان في توفير منتجات تراعي المقدرة الشرائية للمواطنين. هذا إيش عنا في منك نسمع لليوم؟
1: منك نسمع، منك نسمع.
0: خليكم معنا في الاستماع، رجعنا معكم جست بعد شوية، مواصل معكم مشوارنا ومتابعتنا.

0: صديق بيك الدهر يا مزيانة. أنا خلت معكم لثمانية وثمانية وثلاثين دقيقة على موجات راديو ربا فيهم واصل معكم ديما المشوار في النهار على صباح هو
1: النهار على صباح هو النهار على صباح هو
0: نواصلوا معكم ونمشي ولقية هذه لفقرة أسمع ما نقرأ
1: أسمع ما نقرأ
0: اسمع ما نقرا. إيش نبدأ اذا جولتنا في اسمع ما نقرا؟ اذا نبدأ بتصريح لرئيس المنظمه التونسيه لارشاد المستهلك لطفي الرياحي اللي كان افاد البارح بانه اسعار الاضاحي بعيده كل البعد عن الواقع. يقول وانسجلت خلال 3 ايام الاخرانيه زياده ب 150 دينار كما يحقق القشار حسب تصريحه ربح يتراوح ما بين 400 و 500 دينار واصفا الاسعار أنها خيالية. الرياحي البارحة كان أكد في تصريحه على وجود هيمنة كبرى للقشارة على السوق مما خلق فرق شاسع على مستوى الكلفة الحقيقية للإنتاج والسعر المعروض للمستهلك، وأشار إلى أنه أسعار الأضاحي تتراوح حاليا ما بين 1,200,000 ومليون وسبعمية بوزن عادي في حدود نحكيه على 35 كيلوغرام حي. هذا بالنسبة لشنو قالوا البارح. في السياق ذاته عضو نقابة الفلاحين التونسيين وعضو الغرفة الوطنية لمربي الماشية عماد وعذور كان قال البارح في تصريح إعلامي أنه تراجع عدد الأمهات المنتجات في قطيع الأغنام إلى حوالي 3,500,000 راس، وتفاقم ظاهرة الذبحة في العامين الأخرانيين ساهم في انخفاض العرض وبالتالي ارتفاع الأسعار. كما ضاف خلال حضوره البارحة على موجات الإذاعة الوطنية أنه حاجيات السوق من الأضاحي يعني نستحق تقريبا 950,000 رأس، في حين أنه العدد المتوفر حاليا في حدود 700,000 رأس حسب تصريحه. وأشار في ذات السياق إلى أنه كلفة الأضحية بالنسبة لمربي الماشية والفلاحة تتراوح ما بين 980 ومليون، يعني الكلفة حسب يعني التصريح تتكلف على الفلاح ولا مربي الماشية بين 980 دينار ومليون، وانه اسعار البيع تتراوح ما بين 1,200 ومليون، يعني مليون و200 ومليون و300 دينار، اي بهامش ربح ما يتعداش 300 دينار خلال سنة كاملة وفق التعبير وتصريحه. ودعا عماد وعذور وزارتي الفلاحة والتجارة للترفيع في الانتاج والمردودية والتقليص من كلفة مدخلات الانتاج لزيادة العرض والتخفيض في الاسعار. بخصوص زادة مسألة استيراد الأضاحي كان شدد على أنه الاستيراد الظرفي بغرض الاستهلاك ماهوش باش يحل المشكلة، ودعا في المقابل إلى ضرورة استيراد الأم المنتجة للترفيع في الانتاج. يلا نواصل معكم 8:41 دقيقة على موجات راديو رما فما
1: أسمع ما نقرأ أسمع ما نقرأ.
0: إذن نواصلوا معكم أكيد متابعتنا في أسمع ما نقرأ ونقرأ. فتح تحقيق إداري بمستشفى ابن الجزار في القيروان نحكيه على خطأ في تسليم جثماني متوفيين. الحكاية غريبة، هيت تبعوا معنا الحكاية ونحمشيه يعني نقرأه. أنه يوم الاثنين يعني الاثنين اللي تعدى 11 مايو مريضان سكنوا في المستشفى الجهوي ابن الجزار بالقيروان لتلقي العلاج وتوفي والله يرحمهم وينعمهم، وتم ايداع الجثث يعني ببيت الاموات. وقت اللي جاوا الاقارب متاع الشخصين هذوما باش يهزوهم ويتموا الاجراءات القانونية يعني والإدارية، شنو اللي يصير خلط عند تسليمهم ولا عند تسلمهم للجثتين، وين تسلمت العائلة الأولى الجثة التابعة للعائلة الثانية والعكس بالعكس. وحسب المعلومات الأولية المتوفرة فإنه الجثتين تعودان لكهلين عمرهم تقريبا 50 عام، الأول أصيل معتمدية الشراردة التابعة لولاية القيروان، والثاني أصيل معتمدية مكثر التابعة لولاية سليانة. عند القيام بعملية الدفن تفطن أحد أفراد عائلة الميت في مكثر إنه الجثة ما هيش لابنهم ما هيش متاعهم، مما خلف حالة احتقان في صفوفهم، وباتصالهم بإدارة المستشفى تمت مطالبتهم بإعادة الجثة الخطأ إلى المستشفى باش يتسلموا الجثة الأصلية. وفي المقابل تم الاتصال بالعائلة متاع الميت أصيل الشراردة ومطالبتها بإعادة الجثة لتصحيح الخطأ، لكنها تمسكت في مرحلة أولى بعدم إخراج الجثة اللي قامت بدفنها قبل ما تتراجع. يعني هو خاطر الأخرين دفنوا في الشراردة سيبان دفنوا كملوا، قالك ليه ما نعاودوش نحلو، لكن من بعد تراجعوا وسط حالة احتقان وانطلقت يعني إجراءات روتينية لفتح القبر يعني وإخراج الجثة وإعادتها للسبيطار. وتعتبر هذه الحادثة خطأ إداري استوجب فتح تحقيق إداري وتحميل مسؤوليات. نذكر الإجراءات القانونية والإدارية لتدارك الخطأ انطلقت منذ التفطن إلى الحادثة وبدءا بإعلام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق، وتم استخراج الجثة اللي دفنت في الشراردة وإعادتها إلى عائلتها الأصلية في مكثرة. وتم يعني تصحيح الوضعية، لكن تم فتح بحث في الغرض. نواصل معكم ديما مشوارنا توا 9 غربة.
1: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
0: اليوم في الشروق الرجوع والحديث على الفيروس الجديد الهانتا، إذن وخاصة أنه كثر الحديث عليه في تونس بعد ما تم إعلان تسجيل حالة إصابة في فرنسا. إذن كثر الكلام شنو هالفيروس الجديد هذا هانتا، الله غالب يعني احنا من الكورونا ورد الجي ولينا أي موضوع يقرب شوية، واللي ذكرنا بالكورونا فإنه تكون فما تفاعل كبير برشا والناس تتسائل. اش نحكي لكم الحكاية من اللول وشنو اللي صار. أول حاجة معناتها حسب ما يقولوا خبرانا أنه لا خطر على تونس، والمتابعة دقيقة ورحلة استكشافية هي الحكاية كيفاش بديت. رحلة استكشافية عبر باخرة سياحية تحولت إلى حالة طوارئ صحية يترقب الناس من حول العالم أخبارها، فظهور إصابات وحالات وفيات بسبب فيروس انتشر ما بين ركابها سرعان ما أثار المخاوف من ظهور وباء جديد. الحكاية تقول انه رحلة سفينة اسمها هونديوس الهولندية اللي تم بنائها في عام 2019 وتصنف كأول سفينة سياحية في العالم من فئة البولار كلاس سيس، وهو معيار دولي تضعه هيئات التصنيف للسفن اللي تخدم ولا تعمل عفوا في المياه القطبية. والسفينة هذه مصممة خصيصا للرحلات الاستكشافية في المناطق القطبية بقدرات عالية على اختراق الجليد. أسعار الرحلات على متن السفينة هذه ما بين 10,000 و 25,000 دولار، يعني نحكيه على باش تركب في السفينة هذه من تذاكر متاحة ما بين 30 مليون و 75 مليون للشخص الواحد. بعد 11 يوم فقط من إبحار السفينة هذه خرجت من ميناء أوشوايا في الأرجنتين غرة أفريل اللي فات، ظهرت أول حالة وفاة على متن السفينة اللي اسمها هونديوس، وكان أولى الضحايا اسمه ليو شالبيور. ليو شالبيور أول الضحايا اللي توفوا على السفينة هو عالم متاع طيور هولندي مغروم بالطيور، واللي كان قبل انطلاق الرحلة كان في أوشوايا الأرجنتينية رفقة زوجته لاستكشاف الطيور. شعمل زار مكب فما مصب متاع نفايات قريب من المنطقة، حب يمشي يشوف طير نادر يعرف باسم الكاراكارا أبيض الحنجرة. ورغم أنه السكان حذروه، السكان المحليين اللي يسكن غادي حذروه بخطورة تلك الخطوة، أنه المصب ذي تنتشر فيه قوارض تحمل عدوى الهانتا، الفيروس هذي الهانتا. ليو ما مشي هو ومرته معناته، لكن توفى بعد ظهور أعراض حادة عليه بارتفاع درجات الحرارة، الكحان، آلام في البطن، الصداع. وبعد إخلاء جثته غادرت زوجته السفينة، مات هو في السفينة بعد أيامات من اللي زار المصب ذي، زوجته غادرت السفينة. زاد هي توفيت في جنوب إفريقيا لاحقا، توفيت سيدة ثالثة على كانت على متن السفينة، وأعلن عن إصابة راكب آخر، لتعلن منظمة الصحة العالمية تفشي الفيروس رسميا في السفينة بداية من شهر ماي اللي فات. على متن تلك السفينة اللي رفضت الرأس الأخضر رسوها في الموانئ متاعها خوفا من انتقال العدوى. كان يسود العزل والخوف من فيروس هانتا، وتصدرت أخبار السفينة الموبوءة عناوين الأخبار الدولية. هذه الحكاية كيفاش بدأت، ونقرأ من الشروق أن منظمة الصحة العالمية أحصت 7 حالات إصابة مؤكدة بفيروس هانتا، بما في ذلك 3 حالات وفيات بسبب الإصابة بفيروس هانتا النادر واللي لا يوجد له لقاح، ما عندوش تلقيح أو علاج مباشر، يعني ما عندوش دويات. ويتسبب الفيروس هذايا في متلازمة تنفسية حادة وقاتلة، إلا أنه المنظمة العالمية للصحة تأكد أنه ليس في الحجم متاع الكورونا، يعني ليس في الحجم متاع جائحة كوفيد اللي خلفت أكثر من 7 ملايين حالة وفاة عبر العالم. هو زاد على عكس الكوفيد، ما ينتشرش الفيروس متاع الهانتا ذا بسهولة عبر الهواء ما بين الناس، بل إنه انتقاله ما بين البشر نادر جدا ويحتاج إلى مخالطة طويلة وعن قرب. نجيو لتونس. من جهته الدكتور رياض دخفوز مدير اليقظة الدوائية يقول إنه هانتا ما هوش جائحة، مش كيما الكورونا، وهو فيروس قديم ومعروف، والعدوى متاعه ما تشبهش للعدوى متاع الكوفيد ولا الكورونا، والعدوى متاعه ما تصيرش يعني عبر الهواء، كما أوضح إنه هانتا ظهر في 50s في الحرب الكورية، ثم عرفناه في كوريا الجنوبية عام 1978 وفي أمريكا اللاتينية في عام 1993، وهو موجود في كل العالم وفي حوالي 38 سلالة. كما بين أنه الوضع الوبائي في تونس عادي جدا، وأكد أنه تونس ما سجلتش حتى حالة إصابة بالفيروس الجديد ذي الهانتا إلى حد الآن، وأنها لن تتخذ في الوقت الحالي أي إجراءات وقائية خاصة، وشدت على أنه المصالح الصحية تتابع بدقة كل التطورات، وذلك في رد على تأكيد حالة إصابة بالفيروس اللي صارت في فرنسا لسيدة كانت ضمن ركاب السفينة الموبوءة، سيدة فرنسية كانت ضمن سكان السفينة. وكان إعلان تسجيل حالة إصابة في فرنسا قد أصاب الكثير بالذعر باعتبار نشاط حركية التنقل ما بين تونس وفرنسا عبر الرحلات الجوية والبحرية، سواء الفرنسيين والتونسيين مقيمين في فرنسا والمقدر عددهم بحوالي 1 مليون تونسي. على كل حال الحمد لله الأمور لباس، الأمور طيبة في تونس، والمتابعة من قبل المصالح المعنية متواصلة، وربي يبقى علينا ستره. قالوا له ما تمشيش، هو شد صحيح باش يمشي. على كل حال نواصلوها معكم 8:51 دقيقة على موجات راديو أنا ما فهم.
1: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
0: نقرأ أيضا في المقالات الصادرة في جرائدنا لليوم. مجلس نواب الشعب كان صادق خلال جلسة العامة المنعقدة أمس على مشروع القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية، في انتظار ولا في خطوة تشريعية طال انتظارها داخل الأوساط الثقافية والفنية. في موضوع آخر، تتفكروك الفيديو اللي دار برشا وين فما محامية يعني خرجت ورجعت لدارها، لقات مواطن من إفريقيا جنوب الصحراء في دارها، راقت في في في بيت نومها، كي جات تقوم فيه تقول له داري ليه، يقول هذه داري. والفيديو اللي دارت برشا برشا برشا، فما جديد في الموضوع؟ إذا شنو صار معاه المهاجر غير النظامي بالضبط؟ أمس الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بسجن مهاجر غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء، اقتحم الدار متاع المحامية، حكموا عليه مدة 8 شهور سجن، وإن قضت بسجنه مدة عام من أجل تهمة اقتحام سكنة بالخلع، و4 شهور سجن من أجل دخول البلاد التونسية بدون وثيقة رسمية، و4 شهور من أجل الإقامة بالبلاد التونسية بصفة غير شرعية، وغرامة بجوز ملايين و500 أتعاب المحاماة، يعني حكموا عليه 8 شهور سجن. نذكروا للمحامية المتضررة افادت في تصريحات اعلامية انها غادرت دارها نهار الواقعة بعد ما قامت بتسكير الابواب بشكل عادي، لكن وقت اللي رجعت القات ولا تفاجأت بوجود شخص غريب راقد بكل اريحية فوق فراشها، ما تسبلها في صدمة، وباستفساره عن تواجده في الدار شي يعمل غادي، جابت ولا جاوبها بكل برود الدم انه الدار على ملكه، بإشعار الوحدات الأمنية حلت على عين المكان وتوليت إيقاف المظنون فيه. على كل تحكم أمس بعام وثمانية شهور سجن حسب ما جاء في الخبر. نكملوا معكم جولتنا إذن بعد القانون الفرنسي الجديد حول الأثار المصرية. هل تستعيد تونس كنوزها المنهوبة؟ والقانون ذي اللي تحكي عليه برشا في الوقت اللي تتحرك فيه دول كما مصر بخطى دبلوماسية وقانونية متسارعة لاسترجاع أثارها المنهوبة من المتاحف الأوروبية خاصة من فرنسا. يعود السؤال في تونس بإلحاح، أين تقف الدولة التونسية من هذا الملف؟ نجوى الحيدري تقول، هل تمتلك وزارة الثقافة والشؤون الثقافية والمعهد الوطني للتراث استراتيجية حقيقية لاستعادة آلاف القطع الأثرية التونسية الموزعة ما بين المتاحف الأجنبية والمجموعات الخاصة ودور المزادات العالمية؟ التحركات الأخيرة بين القاهرة وباريس إعادة هذا الملف إلى واجهة النقاش الثقافي في المنطقة، خاصة بعد ما صادقت فرنسا على قانون جديد يسهل إعادة الممتلكات الثقافية المنهوبة خلال الفترة استعمارية في خطوة وصفت بأنها تاريخية. تونس ليست بلدا فقيرا من حيث التراث. نحكي على قرطاج إلى دقة الجم، تسخر البلاد بمخزون أثري يعد الأهم في حوض البحر الأبيض المتوسط، لكن هذا الغنى نفسه خلاها عبر عقود طويلة عرضة للنهب والتهريب، سواء خلال الفترة الاستعمارية أو بعد الاستقلال أو حتى خلال سنوات الانفلات الأمني بعد 2011. وتشير معطيات المعهد الوطني للتراث إلى وجود آلاف القطاع التونسية بالخارج، بعضها خرج في إطار إعارات علمية مؤقتة تحولت مع الزمن إلى إقامة دائمة، بعضها الآخر خرج بطرق غير قانونية عبر شبكات تهريب دولية. في 2025 تم استرجاع في 2025 عام ناول 11795 قطعة أثرية تونسية ترجع إلى الفترة الرومانية كانت موجودة في جامعة جورجيا الأمريكية، وتم استعارتها منذ عام 1990 في إطار مشاريع بحث والعمل. إذن حسب ما تأكد وزارة الشؤون الثقافية والمعهد الوطني للتراث يخدموا على ملف استرجاع الأثار بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمنظمات الدولية المختصة وعلى رأسها اليونسكو. هو حسب ما ورد في مقال الشروق، ما ثماش إلى اليوم إحصائية رسمية نهائية ودقيقة تعلنها الدولة التونسية حول العدد الإجمالي للقطاع الأثرية المنهوبة أو الموجودة بالخارج، لكن الأرقام المتوفرة من المعهد الوطني للتراث ووزارة الثقافة تكشف أن العدد يقدر بالآلاف وربما بعشرات الآلاف إذا تم احتساب القطاع الموزع ما بين الجامعات الأجنبية والمتاحف والمجموعات الخاصة. نكملوا معكم رياضيا. إذن أمس أصدرت الكتابة العامة للنجم الساحلي بلاغ أكدت فيه تلقيها استقالات جميع أعضاء الهيئة المديرة المنتخبة المتبقية، هما فؤاد قاسم وأحمد القفصي وأنيس الحندوس، وأمام حالة الشغور وعملا بمقتضيات الفصل 49 من النظام الأساسي لجمعية النجم الساحلي، قررت الكتابة العامة استدعاء منخرطي الجمعية لجلسة عامة انتخابية استثنائية يوم السبت 30 ماي مع فتح باب الترشحات حسب ما ينص عليه النظام الأساسي للجمعية، وإلغاء الجلسة العامة الخارقة للعادة والمزمع انعقادها نهار 13 ماي. وختمت الكتابة العامة الفريق البلاغ بالتأكيد على التزام أعضاء الهيئة المديرة المتخلية بتسيير شؤون الجمعية إلى حدود تاريخ انعقاد الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية الموافقة لـ 30 ماي 2026، ودعت الكتابة العامة جميع المحبين والداعمين للالتفاف حول الجمعية وإعلاء مصلحتها فوق أي مصالح أخرى. نختم معكم جولتنا ديما مع أبرز المقالات الصادرة لليوم.
1: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
0: المغرب تحدثت تقول في صفحتها رقم 4 على المجلس الأعلى للتربية، وتقول سنة بعد صدور أمر الرئاسي المنظم ليها المجلس الأعلى للتربية والتعليم ما زال في الانتظار. وتقول الدنيا حفصة في مقالة اليوم أنه يتواصل الجدل في تونس حول ملف الإصلاح التربوي ومستقبل المنظومة التربوية، خاصة بعد مرور سنة كاملة على صدور الأمر الرئاسي عدد 246 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، دون أن يدخل هذا الهيكل الدستوري حيز النشاط الفعلي أو يباشر أعماله بصورة رسمية، رغم تكرار الحديث عنه في اجتماعات رئاسة الجمهورية باعتباره أحد أبرز رهانات الدولة في المرحلة القادمة. التأخير هذا يأتي في وقت تشهد فيه المنظومة التربوية تحديات كبيرة ومتراكمة، تشمل تراجع المستوى التعليمي، ارتفاع نسب الانقطاع المدرسي، أيضا تفاقم ظواهر العنف والمخدرات في محيط المؤسسات التربوية، فضلا عن الجدل المتواصل بشأن البرامج التعليمية وواقع البنية التحتية والنقل المدرسية. رئيس الجمهورية كان شدد في أكثر من مرة على الاستعداد، ولكن شدد على في الاجتماع الأخير وعلى الاستعداد للامتحانات ومواصلة، شدد على مواصلة العمل لانطلاق المجلس في أعماله قريبا، وفي أكثر من مرة يتكرر الحديث عن المجلس الأعلى للتربية والتعليم في مختلف الاجتماعات، ويؤكد رئيس الجمهورية على ضرورة أولى العمل متواصل لانطلاق المجلس. على كل حكيت في المقال، إذن جريدة المغرب اليوم تقول يبدو أنه تأخر انطلاق المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعكس حجم التعقيدات المرتبطة بإصلاح قطاع بقى لعقود محل تجاذبات، تعقيدات لم تقتصر فقط على المناهج والبرامج والزمن المدرسي وجودة التعليم، بل تشمل التكوين والبنية التحتية والظواهر السلبية المنتشرة في الفضاء المدرسي وآفاق التشغيل. وفي انتظار الانطلاق الرسمي للمجلس يبقى ملف الإصلاح التربوي أحد أبرز الملفات المفتوحة في البلاد. إذا عنا في أسمع ما نقرأ،
1: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
0: يلا سيدي مواصل معكم توا 9 بالضبط على موجات راديو لما فهم، ديما معكم في النهار على صباح هو.
1: النهار على صباح، النهار على صباح.
0: خليك على باش كل نهار تعرف اش فما وشنو صار وشنية أخبار البلاد. احنا خليكم مع اتصلتينا بعد لحظات من توا، ثم رجعنا معكم بعد شوية مع خليل في البوان مارشية.
2: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه
1: من القلب.

0: القلب للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
0: صلتينا صلتينا صلتينا.

0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيد الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: النهار على صباحه.

0: نخص معكم للتسعة ونص على موجات راديو رام اف ام. اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. نمشي ولقية هدايا للبوان مارشي مع خليل.
1: لبوان مارشي لبوان مارشي.
0: يا خليل صباح النور ونهارك زين.
2: يا بو واحد يقول لي ابعد.
0: يا خليل صباح النور ونهارك اسعد ليامات. يا خليل يا خليل مع شكون تتعارك؟ يا خليل يا خليل يا خليل صباح النور. نرجعوا له بعد شوية نرجعوا له بعد شوية نرجعوا له بعد شوية نرجعوا له بعد شوية. خليل يلا خليكم معنا ما تبعدوش. خلينا نشوفوا خليل الناس تليفونه ليش نحكيته. على كل فاصل ميدلي قصيرة ونرجعوا.
3: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه
1: من القلب للقلب.

0: قبل القلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب.
2: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صبيحه.
3: تسمعونا
2: على www.rmfm.net.
3: rmfm.net.
0: انهار على صبيحه. انهار على صبيحه مع كمال من السبعة للعشرة.
4: رجعنا لكم اذا من جديد مستمعينا الكرام. هيت نمشيو لقيه تذيه ورجعنا خليل في البوان مارشي.
0: لو بوان مارشي. لو بوان مارشي.
4: يا خليل صباح النور ونارك زين.
5: اي صباح الخير خويا كمال. صباح الخير على كل مستمعينا. لما فاهم نهاركم سعيد وورد وياسمين الناس كل
4: ان شاء الله نهارك طيب. ما شكون تعمل في عركه يا خليل ديما بالعركه
5: ولا مش تتحدث ماليش عم في عركه.
4: صرت تتحدث كيك انت يعني
5: تبعد وبرا.
4: ايوه قلت يا عم في عركه خاطر هذه بيه. اشني احوالك لباس؟
5: والله الحمد لله بك شد.
4: الحمد لله يا ربي. اليوم وين موجودين يا خليل؟
5: اليوم احنا موجودين في مرشي
4: اللوطاني. يلا المرشي اللوطاني نمشي معاك للقائمه بتاع الاسعار اليوم.
5: هاي
4: يلا
5: سيدي البطاطا اليوم ب 2000، الطماطم 2100 عفوا 3200 وب 3600، القراع بنشوفه بثلاثة آلاف، القراع البطاطا بالفين حق الأصفر، والقراع الأحمر بثلاثة آلاف. أكثر ولا؟
4: وي أي؟
5: شعير بصل بالفين وكما بس بعد 700، فلفل الشعباني 15%، وكذلك فما بالفين ومتين وفما ب13%. هذا بالنسبة للشعباني. البقلوتي بثلاثة آلاف والفين وثمانمية، نصف الناري بالفين والفين وخمسمية، السردانة بأربع دينارات، الفول بلف وما ب15%. بالنسبة للبروفلو والفروس ما بهمش، على الكرم ب15% بالفين والفين وخمسمية. الخضر الورقية توا. الو كمال وين؟
4: وي نسمع فيك. وصلنا الخضر الورقيه خليل، اعطينا اش عندك.
5: او مانيش اسمع فيك.
4: يلا سيدي
5: ما فماش كمالك او نتبلوك.
4: لا اسم الله عليك خليل. ايش عندك في الخضر الورقيه؟
5: انا السلق والمعدنوس 500، اللف 1500، كلاص 600، نعناع 500، والخس 20، واللي تي كذلك 30. تو شمشي للغلال.
4: اش عندك اي؟
5: واش
4: عندك في الغله يا خليل؟
5: انا سيدي البوصاع 4 دينارات، البشماش ب 2000 وب 4000 و2500 و2800. بالنسبه للبشماش الدلاع 4000 3500، البطيخ 4500 3800. فما حاجه ديسير جديد.
4: شنو هو؟
5: راه طلعوا هاي
4: اش قعد هو على ديسير الصيف؟ كل كرموس هكا ولا الكرموس ولا الهندي هكا وما ريتوش؟
5: لا يطلع
4: انا قلت يا الكرموس يا الهندي.
5: ما فماش كرموس وهندي.
4: هاي مثال شيء تقول لنا انت تابع القائمه. اي كمل.
5: الخوخ ما فماش.
4: الخوخ ما فماش. فما انا فما الخوخ فما.
5: خلي الساده المستمعين يكتبوا لنا.
4: باهي ياي برا انت كمل ياي.
5: الخوخ 4000.
4: أربعة آلاف.
5: قطة بقاية ولا لا؟ التكلة بعشرة آلاف وبخمسة آلاف، اللوز ثلاثة دينارات، والفلفل وعفوا الفقوس 18%، 15%، 2000، 2500، الفريز 5 دينارات، القارص 3000، 2700، التوت بعشرة دينارات. توا باش نمشيو للحوم الحمراء والبيضاء.
4: هاي بقدش الدجاج اليوم يا خليل؟
5: ايه طلعتوش حويشة زام
4: العوينة العنب.
5: بحيل
4: العوينة جيت.
5: العوينة جيت.
4: هاي مش جيت. مش اني طلعت ترى ومش اني نقول يعطيك الصحة مدام سحر بالراجح. سحر بالراجح نقول له يعطيها الصحة. هي بعثت لي الإجابة. والله يعطيها الصحة بارك الله فيك. يلا هاي بقديش العوينة خليل؟ والله لا طلعتها ما طلعتهاش يا خليل. بقديش العوينة؟
5: 6000.
4: 6000 العوينة. باهي مازالت غالية. هاي مازالت
5: شوية.
4: باهي عايش مازال عندك؟
5: عندي ربي.
4: الجيش قلنا.
5: الجيش. الجيش بكيلو 8500 وكب الدال ب 10980 الكتف الدال 8200 وكب الدجاج العادي 8980 وفما تحت الشمل كب الدجاج العادي كانوا 16 دينار و800 سكره في الدال وسكره في الدجاج العادي 16 و500
4: اها
5: اي باش نمشيو للحومه الحمراء توا
4: باه اش عندك ايه؟
5: باهي عندنا العلوش ب 60 وب 65
4: 60 65 العلوش
5: 48 50 55 كرومه وكتلات 42 دينار بقري مخلط 35 و37 محمل الجبل 47 حتى 55 الابره المعز 60 و55 الدوارة 40 كاملة 80 الكرش 8 دينارات الهرجمة 30 دينار كدة العلوش 65 كدة البقري 50 كذلك عندنا رأس علوش رأس علوش 25 الدوش ب 30 وعندنا المركز ب 30 ومركز 50 رواية
4: واضح واضح مدام سحر قالت لي العوينه قلت لها بسته دينارات قال لي خليل قال لي بسته دينارات
5: العوينه وجويده
4: جويده به ولد بحر فما اليوم
5: فما خيرات رب
4: هاي شنو عندك في الاسعار ها؟
5: باهي عندنا سيدي الوراقه 22 و800 24 و800 فما وراقه بحريه ب 19800 و15800 16800 بحرية مرجين الأخرى من المربية
4: مرجين
5: المرجين 22 دينار و800 16800 القاروس 26 دينار و800 27 دينار و600 23 دينار و800 جويدة هذه
4: باهي
5: تو تمشيو السكومبري
4: السكومبري بقديش؟
5: 17000 جويد
4: جويد
5: 14600 فما سكوبري غليظ ب 21 دينار و800 وسكوبري كيكو برا
4: شنو كيكو برا؟ متوسط يعني
5: 14 دينار و800
4: متوسط
5: 16 دينار و800 وفما سكوبري ب 11800 جويد وفما غليظ سامح كبير ب 28 دينار و800 ان شاء الله تكون فهمتوني
4: برشا انواع برشا انواع
5: برشا
4: نوع اقل سوم قديش قلت لي 10000 كيكه
5: 10000 اما جويد
4: واكثر سوم قديش
5: اكبر سوم 28 دينار و800
4: هاكا ما بيناتهم
5: ايوا اخويا كمان في الحقيقه ما كانتش فما هيك اسوام نتاع سكومبري
4: اي الحقيقه اي تسمى غالي شويه
5: ماشي سكومبري حتى بالليلات الفارقه
4: اي اي وخاصه انت وكانه وقته يا خليل
5: هو نورمال
4: مو وقته نورمال مو وقت السردينة وسكومبري على كل هكا من 10 فما 14 فما 17 فما 28 كما قال خليل يلا بعد سكومبري ايش عندك صحيح صحيح ايش ميزان عندك ايه ايش ميزان عندك يلا خليل قديش قديش خليل خاطر الصوت
5: 1800 سردينه الكبيره
4: الصبح لحظه عاود لنا السردينه قديش خاطر صوتك خليل يمشي ويجي وزيد باش نقول لك نحي الكيت خاطر ما بيتش ماهيش باش نعمل لك هاي خويا قديش السردينه عاود لي
5: سردينه 6800
4: 6800
5: 5800 فما بلفي جويده بكل
4: فهمتك هذيك تجيب وقت 5 و8 و6 و8 به يخشينا شوية
5: يخشينا شوية
4: هذه
5: 6500
4: 9 و5 به برا سيدي كمل
5: به بالنسبة ثم المنكوس
4: المنكوس
5: 14 دينار و800
4: ايوه
5: والثريد 24 دينار و800 الجزء البحر 12 دينار و800 وقريب فما 29 دينار و800 فما 28 دينار و800 وفما المسلة 22 دينار و800
4: أيوة
5: المسلة 28 دينار و600 شورو فما 6800 شورو
4: أيوة.
5: وما بتسعى لفوت 800 شو وبقف بس لن كنت 800 شو وريت زي قروبين 27 دينار و 800 ويدا كبيرة شوية 44 دينار علوك بحر فلت 28 دينار و 600 و 24 دينار و 800 السر 44 دينار و 800 بارس 2000 شوية الغرب كذلك 23 دينار و 800 كتشولة 15 دينار و 800 المليني 65 دينار كيلو الكحلية 29 دينار و 800 وكمان هذا يشعر اليوم في مرشي اللوتان.
4: واضح يا خليل واضح يعطيك الصحة يا خليل شكرا ليك اسمعني بالنسبة للدبارة هكا سبقتك مدام كوثر نوجه لها تحية المجري قالت لك مؤشرات الطقس اليوم تقول لفطور خليل محمص وبرتي والسلام وتحية من القلب لسلطان الأسواق قالت لك هذه دبارتك اليوم انت خليل ولا عندك رأي آخر
5: والله ايش تشرح لك مدام هي قالت محمص بارك الله فيها تحية لا بارك طيب تبدو بخطر
4: محمص ونزيد معاه شوية سردينة هكك
5: هاي بيسي
4: هكا أوميجا 3 أوميجا 3 أوميجا 3 هكا ومحمصة هو يجي زمنية تعمل كيف يلا شكرا خليل فيلمين هذا شعنا في لو بوان مارشي لو بوان مارشي لو بوان مارشي العشرة غربة خليكم معنا ديما في الاستماع لرجو أنا ما فهم احنا نكمل معكم مشوارنا شوية أخرى هديتكم ديما على صفحتنا للفيسبوك رجو أنا ما فهم
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية انهار على صباحه مقيد الشهر على ميرم اف ام
6: الو
2: عسلامة مسيو ستاسيون لاندولسي موتورز معك حبيت نقول لك كرهبتك حاضرة عملنا لها الفيدونج بدلنا لها لي زاموغتيسور ولي بلاكيت دو فران شارجينا لها الكليماتيزور وبدلنا لها لي بنو وعملنا الباراليليزم وكل ما يلزم
6: فريمون يعطيكم الصحة هاو فيسا فيسا
2: لاندولسي موتورز في مساكن محطة واحدة وخدمات متنوعة لجميع انواع الكراهب ميكانيك الكتريك وبنوماتيك لاندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل قنطرة المسعدين انفو لاين 21 766 600 67 وإلا 22 744 755
7: كبليسيتي
2: كي نقولوا قريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعندك قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عندك قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة انفو لاين 27 198 888
8: قريت لإسعاد كل بيت
7: كبليسيتي
9: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
0: النهار على صبيحه النهار على صبيحه

0: تصبح مع كمال من 7 للعشرة.
1: صباح الورد من جديد العشرة غير درجة لموجات راديو رام اف ام. نسلم عليكم صباح على مدام نبيلة قالول. تحياتنا زادة المدام سكينة وكل مستمعين اللي يتبعوا فينا ويسمعوا فينا عبر موجات راديو رام اف ام. دليلة عمروني صباح الورد. مدام زورة كرموس. سلمي منصورة صباح النور ونهارك سعيد. مدام بسمة تقول تحية لكافة فريق النهار الأصبح وتحب تهدي غنية يا سعد من زار النبي هو مشال. وأيضا الأخت سيام بن علي مناسبة سفرها البقاع المقدسة تقول إن شاء الله حج مقبول إن شاء الله توصل لباس وتروح لنا لباس النبي هو مشال هكا منعرفش مثل شلي عندك حاضر مثل شنا اسمه يلا يا سعد من زار النبي مشال. إيه حسين عامر العفريت يلا كيف كيف في نفس السياق. إذا مدام نبيلة زجر البوجي تقدم إهداء إذا لنجوى الغماري مناسبة الحج وأحسن البوجي وينسى البوجي تمنى لهم حج مبرور وذنب مغفور وإن شاء الله تقول عودة ميمونة.

احلى ورد نقولوها ليوسف ام فادي زاد تقول احلى تحيه لصاحبتها سماح الشادي تقول تبعكم كل يوم لحظه بلحظه وتحب غنيه على الام اذا تقول لو اغنيه تهدئ لامها اذا نهجيوها اكيد لامك وكل امهات اللي يسمعوا

تحية جينا من عند كاميليا من ولكيم العفو من الوردانيين، تقول تقدم تحية لصاحبتها أسماء الوار مناسبة عيد ميلادها، تقول ربي يخليك بنيتك وعيد ميلاد سعيد.

0: عفيف سالم كي خيالك طل يا يما. اذا نسلم على مدام سحر بالراجح زي تقول ان شاء الله بدايه موفقه لصغيراتنا الكل في امتحاناتهم. نسلم على امها زهره زيد الناجح وبوها محمد بالراجح، تقول لهم ربي يشفيكم ويعافيكم وربي يخليكم، اغلى ما عندي ربي يفضلهم ان شاء الله وربي يشدهم بصحه لبدنا. ذكرى هميله صباح الورد، صديقنا خليفه قفصي صباح النور، ونارك اسعد ليامات، حنان حموده تاني امها زيد رفيقه بعيد ميلادها، تقول ربي يفضلك لينا وكل عام وانت بالف خير. واحنا نوصل معكم الختام حلقتنا لليوم، ان شاء الله كنا خفف الظل عليكم وتونسوا معنا. شكرا لكل المستمعين، شكرا على الاهتمام والاستماع، ملتقانا ان شاء الله غدوة في رحلة جديدة. هذه اجمل تحيات كامل الفريق، النهار على صباح. هو
1: ناس بكري قالوا النهار على صباح، النهار على صباح، صباح الخير ونهاركم زين.

0: الجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا إهداءات كدوات كل نهار. وين ما كنت، في الخدمة، في الثنية، ولا في الدار، عدل الموجة على رمى فهم وعيش صباحك. وعيش صباحك رمى فهم
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على رمى فهم.
2: عام 58 بدأ حلم صغير، مع الوقت كبر واليوم ولا جزء من كل دار تونسية. 67 سنة فيهم تبنات الخبرة بالجودة وتولدت ثقتكم فينا، وحتى ال 67 سنة شعارنا هو بيدو السعادة، ندخلوا الفرحة لكل دار. اليوم قريت يحتفل بعيد ميلاده 67 وبش يفرحكم بعروض اللي ما تغلاش عليكم. قريت 67 سنة موجودين ودياركم معمرين.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام، بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: كرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيت الشهر على كرامة فام. تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيت الشهر على ميرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم مينا جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام، بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: أرام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا.
2: أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

0: Facebook ou le compte Instagram Radio RMFM. Radio RMFM. RMFM. Dima معاك. Dima معاك. تسمعونا على www.rmfm.net. على www.rmfm.net.
1: القناص موعدكم اليومي على RMFM. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد. واسمع أخبار البلاد والعباد. وما يفوتك شيء. استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات. وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
2: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، تحية لكل مستمعينا في موعد جديد من حصة القناص بتاريخ اليوم 13 ماي 2026. سلام عليكم، ونيوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8. ذكركم دائما بإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب وإرسال كل التفاعلات والمواضيع اللي تحبوا تسمعوهم على 29 29 66 68. ذكركم أيضا بإمكانكم التواصل معنا عبر الاتصال على الرقم 71 134 300 96. تحية لزميلنا منير سلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني. أكيد البداية بعد شوية بالركاب وعودة على أهم المستجدات والأخبار المحلية وأيضا الجهوية والوطنية. باش نحكيه على زاوية سوسة، إيقاف امرأة يشتبه في تورطها في ممارسة أعمال الشعوذة والتحيل. بعد شوية إن شاء الله بأكثر تفاصيل في الركاب. نخليكم على الموسيقى، راجعين، مرحبا.
1: القناص يرجع لكم بعد شويه.

0: توفيق الناس على نرم فم.
1: قيت الشهر على نرم فم. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار. تراها بربي يقول لي كيفاش دريم زوم تحط على جنتكم يكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكر ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: ما تسمعوا في القناص على لرم افهم.
1: رجعنا لكم من جديد. السلام عليكم على الناس كل وين يوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا اكيد 99.8 اكيد البدايه في حصتنا اليوم كيف العاده مع الريكاب.
2: الريكاب.
1: البداية بزاوية سوسة وفي إطار التصدي لظاهرة التحيل الشعوذة، تمكنت فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بسوسة الجنوبية من القبض على سيدة متهمة في قضايا شعوذة وتحيل على شخصيات شهيرة وأثرياء ونجوم رياضة وفن. وبعد عمل استعلامات ومتابعة دقيقة تمكنوا من إيقاف امرأة كما قلنا يشتبه في تورطها في ممارسات مشبوهة وأعمال الشعوذة وتحيل على المواطنين بزاوية سوسة. وقد أسفرت العملية إثر مداهمة المكان بعد استشارة النيابة العمومية على حجز عدد هام من الصور الخاصة بمواطنين إلى جانب صور شخصيات معروفة ومبالغ مالية متفاوتة يشتبه في كونها متأتية من عمليات التحيل والشعوذة. وتم العثور داخل المنزل أيضا على أدوات ومواد تستعمل في طقوس الشعوذة وكتابات وطلاسم مختلفة، حيث تم حجزها جميعا لاستكمال الأبحاث والكشوفات الفنية اللازمة، كما تم الاحتفاظ بالمظنون فيها على ذمة الأبحاث فيما تتواصل تحريات الكشف عن بقية الأطراف المحتمل تورطها في القضية وتحديدا عدد المتضررين من هذه الممارسات. قضت أمس الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن مهاجر غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء كان اقتحم منزل محامية مدة عام وثمانية أشهر، حيث قضت بسجنه مدة عام من أجل تهم اقتحام سكنة بالخلع وأربع أشهر سجنا من أجل دخول البلاد التونسية بدون وثائق رسمية وأربع أشهر من أجل الإقامة بالبلاد التونسية بصفة غير شرعية. وقضت بتغريمه ب 2500 دينار أتعاب محاماة. وكانت المحامية المتضررة قد أفادت في تصريحات إعلامية أنها غادرت منزلها يوم الواقعة بعد أن قامت بإغلاق الأبواب بشكل عادي، إلا أنه وعند عودتها تفاجأت بوجود شخص غريب نائم بكل أريحية فوق فراشها، مما تسبب لها بصدمة. وباستفساره عن سبب تواجده بمنزلها أجاب بكل برودة أنه المنزل على ملكه وبشعار الوحدات الأمنية حلت على عين المكان وتولت إيقاف المظنون فيه. وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ به، ثم أصدرت أيضا بطاقة إيداع بالسجن في حقه من أجل دخول محل مسكون ليلا دون إذن صاحبه باستخدام القوة طبق الفصول 256 و237 من المجلة الجزائية، ودخول التراب التونسي دون وثائق رسمية والإقامة غير الشرعية بالبلاد التونسية تبقى الفصلين 23 و25 من قانون 1968 مع إحالته على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس. شرعت إدارة النظافة ببلدية مساكن بداية من يوم الاثنين 11 ماي 2026 في تغيير توقيت تنظيف الفضاء الداخلي ومحيط السوق الأسبوعية سوق الاثنين ليكون يوم الاثنين مباشرة بعد نهاية توقيت انتصاب السوق الأسبوعية بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر، بدلا من صبيحة يوم الثلاثاء اليوم الموالي ليوم الانتصاب السوق الأسبوعية. وتدعو بلدية مساكن كافة التجار إلى احترام هذا التوقيت ضمانا لنجاعة تدخلات مصالحها وتفاديا لعمليات الحجز والمخالفات الإدارية في حالة عدم الالتزام وتعامد تعطيل عمل مرفق النظافة. ويأتي هذا الإجراء في إطار تحسين نوعية الخدمات ونجاعة وسرعة التدخلات والمحافظة على نظافة المدينة والحد التدريجي من الامتداد الزمني والتوسع المجالي للسوق الأسبوعية. قامت الوحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية من الساعة السادسة صباحا من يوم أمس الثلاثاء إلى غاية الساعة السادسة من اليوم الأربعاء ب 597 تدخلا. وتتوزع التدخلات وفق ما أورده المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الأربعاء إلى 149 عملية نجدة وإسعاف بالطرقات و 380 تدخلا إسعافيا في غير حوادث المرور و 57 عملية إطفاء حريق، إضافة إلى 11 تدخلا في مجالات أخرى. أدى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية تونس قطر المنبثقة عن مجموعة التعاون البرلماني مع الدول العربية وعدد من أعضاء هذه المجموعة زيارة إلى العاصمة القطرية دوحة من 10 إلى 13 مايو الجاري. وضم هذا الوفد منسق مجموعة الصداقة البرلمانية تونس قطر صالح السالمي ومقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية وأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية تونس قطر ومقرر لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية أيمن البغديري وعضو لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة أسماء درويش وعضو لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة ماجد الورغي وأعضاء مجموعة التعاون البرلماني مع الدول العربية محمد أمين مباركي ورئيس لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة محمد الشعبي عضو لجنة الحقوق والحريات ومحمد بن سعيد عضو لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري وعبد الستار الزراعي عضو لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري. وحسب بلاغ لمجلس نواب الشعب تم استقبال عضو الوفد مجلس نواب الشعب أمس الثلاثاء بمقر مجلس الشورى القطري مرفقين بسفير الجمهورية التونسية لدى دولة قطر فرهاد خليف من قبل نائب رئيس المجلس حمدة بن حسين بن عبد الرحمن الصليتي التي أعربت عن سعادتها بهذه الزيارة مؤكدة دورها في تعزيز العلاقات بين مجلس نواب الشعب التونسي ومجلس الشورى القطري ودعم التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة. وانعقدت إثر ذلك جلسة عمل جمعت أعضاء الوفد التونسي بأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية العربية ترأسها من الجانب التونسي منسق مجموعة الصداقة البرلمانية تونس قطر ومن الجانب القطري نائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية العربية علي بن أحمد الكعيبي وحضرها وفد البلدين. وكانت المحادثات مناسبة لاستعراض العلاقات العريقة القائمة بين تونس وقطر والسبل الكفيلة بتعزيزها على مختلف الأصعدة ولا سيما في المجال البرلماني بالنظر إلى دور البرلمانيين في إثراء التعاون الثنائي وتنويع مجالاته. وأكد أعضاء الوفد التونسي أهمية هذه الزيارة التي يؤدونها إلى قطر والتي من شأنها إعطاء دفع ونفس جديد لنسق التعاون التونسي القطري وللعلاقات الوطيدة والعريقة بين تونس وقطر التي ما فائتت تتطور بدفع من قائدي البلدين الشقيقين رئيس قيس سعيد وصاحب السمو الشيخ تميم بن أحمد بن خليفة الثاني وتكريسها لتوجيه إرادتهما المشاركة في العمل سويا من أجل الارتقاء بعلاقات التعاون إلى أفضل المستويات. كما أكد أعضاء الوفد حرص تونس الدائم إلى تجاوز مختلف الصعوبات والعمل على تذليلها وفق مبادئ الشراكة والتعاون المشترك من أجل إنجاح مختلف البرامج الاستثمارية ودعم التعاون التونسي القطري خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية وفي مجالات التعليم العالي. وأكدوا في نفس الإطار دور البرلماني في تحقيق مثل هذه الأهداف لا سيما عبر تبادل تكثيف اللقاءات والزيارات وتوفير فرص الحوار. وأكدوا استعدادهم كبرلمانيين للاطلاع بدورهم في توفير الأطر التشريعية الملائمة لإنجاح برامج الشراكة والتعاون الثنائي عبر ممارساتهم لدورهم التشريعي والرقابي. وأبرزوا حرص مجلس نواب الشعب على مؤازرة المجهودات الحكومية الرامية إلى تسهيل الاستثمار وإنجاح مختلف البرامج الاستثمارية وتحيين اتفاقيات التعاون المشتركة مع البلدين الشقيقين وفي مقدمتها دولة قطر التي تعد أول مستثمر عربي في تونس من خلال تطوير التشريعات وتحيينها وتعميق النظر فيها قبل المصادقة عليها في سياق التناغم والتعاون القائمين بين الوظيفتين التشريعيتين والتنفيذية لتحقيق تطور البلاد وخدمة لمصالح شعبها. كما استعرض أعضاء الوفد التونسي مميزات مسار الإصلاح والبناء في تونس ومساعي الرامية إلى مزيد دعم الحياة السياسية بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى التطور والرقي مؤكدين أيضا في هذا الصدد تعويل تونس على رصيدها البشري باعتباره محورا وهدفا أساسيا للتنمية. أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ يوم أمس عن حزمة إجراءات لدعم الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي لدى إشرافه على موكب رسمي وانتظم بالمعهد الوطني للعلوم البحار بسلامبو تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة. وفيما يتعلق بالقطاعات الإنتاجية الاستراتيجية، كشف الشيخ عن جملة من الإجراءات الجديدة لدعم مختلف المنظومات الفلاحية. ففي قطاع زيت الزيتون تم تأكيد على مواصلة دعم التخزين والتصدي وتوفير خطوط تمويل لصغار الفلاحين، إلى جانب التشجيع على تصدير زيت الزيتون المعلب والبيولوجي وفتح أسواق جديدة. وفي قطاع التمور، أفاد بمراجعة تدخلات صندوق النهوض بجودة التمور في إطار رؤية تقوم على الجودة الشاملة وتحسين القدرة التناسفية للصادرات التونسية، وكشف بخصوص منظومة الحبوب عن إطلاق استراتيجية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب، ترتكز على توفير البذور التونسية الممتازة والتوسع في زراعة الحبوب المرورية. وكما تطرق أيضا إلى وضعية قطاع التربية الماشية الذي شهد تراجعا بسبب شح المياه وارتفاع أسعار الأعلاف، معلنا عن تفعيل دور الكامل للديوان الوطني للمواجهة الاحتكار والمضاربة، إلى جانب تكليف ديوان تربية الماشية وتوفير المراعي بإعادة تكوين القطيع الوطني للأبقار والضأن. وتزامن الاحتفال بهذه السنة مع اليوم العالمي للصحة النباتية، وشدد الوزير على أهمية الأمن الحيوي للنباتات والحيوانات باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي. وفي هذا السياق أعلن عن إطلاق حملة وطنية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، إلى جانب الانطلاق في الحملة الوطنية السنوية للتلقيح الحيوانات لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية. وأكد في مجال الماء رصد اعتمادات استثنائية خلال سنة 2026 لحفر أبار جديدة وتدعيم محطات التحلية وتعصير المناطق السقوية وشبكة التوزيع، مع التوجه نحو تشجيع تقنيات الري الذكي وتثمين استعمال المياه للمعالجة. كما أعلن عن إطلاق منصة إلكترونية للتصرف في الملك العمومي للمياه، إضافة إلى تطوير نظام معلوماتي تأليفي لمساعدة على اتخاذ القرار وتقديم مؤشرات آنية بشأن الوضعية المائية، وذلك في إطار دعم مسار التحول الرقمي للإدارة. وفي جانب البحث العلمي، أبرز أهمية الابتكار والتكنولوجيا في بناء فلاحة ذكية ومستديمة، مشيرا إلى مواصلة تطوير حلول علمية لفائدة الفلاحين والطلبة والمهنيين، إلى جانب تحديث المنظومة الأكاديمية والإدارية والرقمنة الخدمات. كما كشف عن برنامج لإصلاح أكثر من 6000 هكتار من المنظومات الغبية والرعوية المتدهورة، وتوزيع ملايين الشتلات، وتوزيع أو تعزيز جهود مكافحة الحرائق والوعي البيئي. وفي إطار الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، أكد وزير الفلاحة مواصلة تحسين البنية التحتية للموانئ وتعزيز استدامة الثروات البحرية. أما على مستوى الاستثمار، أشار إلى المصادقة على أكثر من 6500 عملية استثمارية بقيمة جملية بلغت 548 مليون دينار، مع تخصيص دعم للباعثين الشبان والنساء والشركات الأهلية، فضلا عن مواصلة توفير القروض الموسمية لفائدة الفلاحين في مختلف المنظومات الانتاجية. وأكد الوزير في كلمته أن تحقيق السيادة الغذائية أصبح قرارا استراتيجيا وسياديا في ظل التغيرات المناخية والتحولات الاقتصادية العالمية، مشددا على أن معركة الأمن الغذائي تمثلها اليوم امتدادا لمعركة التحرير الوطنية من خلال دعم الانتاج الوطني وتعزيز استقلالية القرار الوطني. وأشار إلى أن قطاع الفلاحة والصيد البحري أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرة كبيرة على الصمود رغم التحديات، مبرزا أن الميزان التجاري الغذائي حافظ سنة 2025 على فائض بقيمة 1280 مليون دينار بنسبة تغطية بلغت 119.8%، فيما سجل الثلاثي الأول من سنة 2026 فائضا بقيمة 798.3 مليون دينار، ونسبة تغطية ناهزت 139.6%. التقى رئيس المجلس الوطني للجهاد والأقاليم عماد الدربيلي يوم أمس ثلاثاء رئيس مجلس العلوم الكندي مرفوقا بوفد برلماني رفيع المستوى وسفير كندا بتونس ألكسندر بيلودو. وأكد الدربيلي أن هذه الزيارة تمثل مناسبة هامة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين تونس وكندا، منوها بما شهدته العلاقات التاريخية بين البلدين من تطور متواصل في عديد المجالات، بما يعكس إرادة مشتركة في الارتقاء بها نحو آفاق أرحب، خاصة في الميادين الاقتصادية والتجارية والسياحية والعلمية والثقافية. كما أكد استعداد مجلس الجهات والأقاليم لدعم كل المبادرات والمشاريع التي من شأنها أن تخدم مصلحة البلدين الصديقين وأن تعزز فرص التعاون والشراكة بينهما. وثمن الدور الهام الذي تضطلع به الجالية التونسية المقيمة بكندا. وبين رئيس المجلس أن تونس تعيش منذ سنوات مسارا سياسيا جديدا انطلق مع لحظة 25 من جويلية 2021، وهي محطة تاريخية استجاب خلالها رئيس الجمهورية قيس سعيد لإرادة الشعب التونسي في الإصلاح والتغيير، بما أفضى إلى إرساء مرحلة سياسية ودستورية جديدة توجت بوضع دستور 25 جويلية 2022. وقدم في هذا الإطار لمحة عن تجربة المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يعد من أبرز المؤسسات التي أفرزها دستور 25 جويلية، لمحة أو مشيرا إلى أن هذه التجربة تعد الأولى من نوعها في تاريخ تونس، وهي صيغة ديمقراطية جديدة ترمي إلى تعزيز العدالة بين الجهات وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية وتكريس حق المواطن في المساهمة في رسم السياسات التنموية التي تحدد مستقبله ومستقبل منطقته. ومن جانبه أكد رئيس مجلس العموم الكندي حرص بلادي على مزيد تطوير هذه العلاقات، لسيما في الميادين التعليم أو في ميادين التعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ونوه بالمستوى العالي للكفاءات التونسية في مختلف المجالات الطبية والهندسية وغيرها، مشيرا إلى أن جودة هذه الكفاءات والطاقات يشجع على الارتقاء بالعمل المشترك ويمثل بيئة سليمة للاستثمار ويحفز الإرادة المشتركة لتعزيز المبادرات الثنائية في شتى المجالات. وتناول اللقاء بسطة عن النظام السياسي الذي أفرزه دستور 2022 وعن فلسفة بناء المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يعيد الحق للمواطن في جهاتهم للمشاركة في تنميتها وفي اتخاذ القرار، ليعبر الضيوف الكنديون عن إعجابهم بهذا التمشي وتطلعهم لمزيد التعرف عن التجربة التونسية في بناء المؤسسات وتنظيم عمل الوظائف. وأبدأ الجانبان الاستعداد لتبادل وجهات النظر وتدعيم آليات الحوار والاستفادة من خصوصية التجربة التونسية والكندية وتعميق العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات، بما يفتح آفاقا أرحب للتعاون المؤسساتي بين البلدين، بما يعزز التعاون في المجالات التجارية والسياحية والبيئية وفي مواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة التي يعيشها العالم. واعتبر رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن هذه المناسبة هامة لمزيد تعزيز العلاقات الثنائية بين تونس وكندا وفتح آفاق جديدة للتعاون البرلماني، بما يفضي إلى إرساء علاقات مؤسساتية متينة بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس العموم الكندي، بما يدعم الدبلوماسية البرلمانية ويفتح المجالات أمام شراكات واعدة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وجرى اللقاء بحضور نائبي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم زكية معروف ويوسف البرقاوي ومساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والاستثمار فتحي معالي وممثل النواب من ذوي الإعاقة سيرين إكزارة. استنكرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك يوم أمس تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة، خاصة وما أفرزته من أعباء مالية متصاعدة واختلالات تمس من مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة وحماية المعطيات الشخصية. واعتبرت المنظمة أن الرسوم المفروضة مقابل خدمات إدارية محدودة كحجز المواعيد وتجميع الملفات واستقبال المطالب تجاوزت في عديد الحالات حدود المعقول، خاصة في ظل غياب المنافسة الفعلية وانعدام البدائل، بما يحول أو يحول هذا النشاط إلى شكل من أشكال الاحتكار المقنع المرتبط بخدمة ذات بعد سيادي وحساس. وذكرت في هذا الصدد أن قانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بالمنافسة والأسعار يخول للسلطة العمومية التدخل عند وجود إخلالات سوقية أو ممارسات تؤدي إلى زيادات غير مبررة، معتبرة أن قطاع خدمات التأشيرة أصبح من أبرز الأمثلة على ذلك في ظل هيمنة عدد محدود من الشركات الخاصة على مسار إداري يرتبط مباشرة بحقوق الأفراد في التنقل وبصورة الدولة وهيبتها. ولفتت المنظمة أن تفويض جزء من إجراءات التأشيرة إلى شركات خاصة قد أوجد منظومة تحقق أرباحا ضخمة من خدمات منخفضة القيمة المضافة، بينما يتحمل المواطن وحده كلفة مالية وإجرائية متزايدة دون ضمانات كافية تتعلق بجودة الخدمات أو أجال المعالجة أو حماية المعطيات الشخصية، رغم حساسية الوثائق والبيانات البيومترية والمهنية والعائلية التي يتم تداولها. دعت في هذا الشأن إلى فتح تحقيق شامل في مدى احترام التشريع التونسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، ويخضع شركات الوساطة إلى رقابة قانونية ومالية وجبائية صارمة، مع مراجعة الإطار المنظم لهذا النشاط وفق مبدأ المعاملة بالمثل واحترام السيادة الوطنية، بما يمنع تحويل المواطن إلى مصدر استنزاف مالي تحت غطاء الخدمات القنصلية المفروضة. انخفض أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع تلاشي أمال انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية بفعل بيانات تضخم فاقت التوقعات واستمرار الضبابية في الشرق الأوسط في ظل ترقب قمة أمريكية صينية مهمة. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية ب 0.1% إلى 4710.37 دولار للأونصة بحلول الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش، ليزداد تراجع عن أعلى مستوى في 3 أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم جوان 0.7% إلى 4717.5 دولار. وقال كيل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال كوم، بيانات التضخم الأمريكية أضعفت الأمال في خفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياط الاتحادي إن لم تكن قد قضت عليها تماما، وتتوقع الأسواق الآن أن تكون الخطوة التالية رفعا لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام، وهذا ما يدفع أسعار الذهب نحو الانخفاض. وأظهرت البيانات مزيدا من الارتفاع في تضخم أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في أفريل، مما أدى إلى أكبر زيادة سنوية في التضخم منذ ما يقرب من 3 سنوات، مما حد من الأمال في أن يقدم مجلس الاحتياط الاتحادي البنك المركزي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة هذا العام. هذا شعنا في الريكاب، خليكم على الموسيقى، مواصلين بعد شوية في القناص. مرحبا،
0: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: تسمعوا في القناص على لرم فم.
1: مقيت الشهر على لرم فم كنقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم مينا جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: تقيت الشهر على ميرم افام.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: الو
4: عسلامة مسيو، ستاسيون لاندولسي موتورز معاك. حبيت نقول لك كرهبتك حاضرة، عملنا لها الفيدونج، بدلنا لها لي زاموغتيسور ولي بلاكيت دو فران، شارجينا لها الكليماتيزور وبدلنا لها لي بنو وعملنا الباراليليزم وكل ما يلزم.
3: فريمون يعطيكم الصحة. هاو فيسا فيسا
4: لاندولسي موتورز في مساكن محطة واحدة وخدمات متنوعة لجميع أنواع الكراهب، ميكانيك إلكتريك وبنوماتيك. لاندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل قنطرة المسعدين، أنفو لاين 21 766 667 وإلا 22 744 755.
5: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

القناص، موعدكم اليومي على لرم اف ام. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد، واسمع أخبار البلاد والعباد، وما يفوتك شيء. استضافات

0: ليه توي كان مازالوا لنا 4 أسابيع وباقي ما فما حتى تجاوب معنا، لا مسؤولين، ما فماش مدرب، لاعبين ما حكي معه حتى حد، التو لقينا حتى حل معنا.
1: وكانوا ما فما شيء، ما فماش مباراة. حاولتوا انتم تتواصلوا خالد مع المسؤولين، حبيتوا تفهموا شنو الوضعية ولا لا؟
0: حبينا نتواصلوا لكن ما فماش مع شكون مش تتواصل، ما فماش مع شكون تتواصل من الهيئة. الوحيد اللي كان هما زوج أشخاص اللي كانوا مع الفريق اللي هو سي الحبيب بالحاج عبد الصاحب، أنا كان معنا في الكيب وكل كده، كان هو مدرب وكان يقوم بشوية من المسؤولية، لكن غادر الفريق توي كي. كان معنا زاد سي فوزي الزرقاطي اللي هو يقوم قائم بالمسؤولية المالية وكل كده، وفي كل ما هي أمور مالية لعبة هو ويعاون فينا.
1: وانسحب دنيير معنا
0: توي كيف وانت حب سي فوزي، قال احكي حتى حكيت معاه زاد قال لي لا هو هيئة مديرة ما قلتش معهم حتى حل، ما يهز علي حتى حد التليفون، حتى ديرنيير مو سمعت اللي هو هز عليه قالوا له ما فماش فلوس برد برات كيفاش مش تلعب معناها.
1: الافكتيف مازال موجود، فما افكتيف معناها ولا فما جوارات غادرت و
0: انت اللي في الكيف هو موجود، حتى اللاعبين توي كي قاعدين معنا تواصلوا بين بعضنا وكل كي، اللاعبين قالوا لك الله يبارك احنا نرجو وقت اللي تكلمونا وكل كي الله يبارك نرجو اتوما، لكن فما عندك لاعبين ابناء النادي هكما قالوا لك نرجو، لكن فما عندك لاعبين جايبهم من برا هكما زاد لازم يخلصوا في مستحقاتهم باش يجيو، حتى اللاعبين ابناء النادي لازم زاد يخلصوا في جزء من المستحقات نتاعهم باش يكملوا لك.
1: فم برشا مستحقات خالد، برشا مستحقات تاع قداش من شهر؟
0: مستحقات معناها ماهيش كبيره تاع شهر او شهرين، وانت ديجا توي كي حتى باش تلعب معناها البيجي انا مش تلعب به المباراه وكل كي مش كبير برشا، معناها ما فهمتش الهيئه المديره توي كي علاش قاعده تهرب من المسؤوليه نتاعها، توي كي راهو مش الشيء هذا، راهو مش الموسم هذا ولا الموسم اللي فات، توي كي عنده زوج ثلاثه مواسم هيئة مديرة وقيادتها الرئيس، معناها لا علاقة بكرة اليد. اللاعبين كل عام يعيشوا أتعس الأوضاع، معناها اللاعبين توصل ما تلقاش ما تاكل، ما تلقاش من تسكن، نجيبوا لاعبين وما فماش مسؤولين، حتى المسؤولين ما عادش تحب تخدم مع الهيئة المديرة هذه ومع الرئيس هذا، إلى متى مش يتواصل الشيء هذا؟ إذا كان معناها مش نواصلوا في الفرع هذا ويحبوا الفرع هذا يقعد، الناس كل لازم تتلم وقيادتها الرئيس اللي هو المسؤول الأول عن الجمعية، معناها ماهيش هي الجمعية فرع كرة اليد وفرع كرة القدم مش فرع كرة قدم فقط. وبالرغم اللي فرع كرة اليد أعطى إنجازات كبيرة ومعناها وفرح التكنية كله، فرح معناها ديما يكون فما إشعاع كرة اليد، صحيح كرة القدم زادة قاعدة تعاون قاعدين يعملوا في بيرفورمانس لكن مش ديما.
1: فماش ميساج اليوم تحب توصلوا اليوم المسؤولين ولا حبايه خالد للناس تسمع فينا؟
0: اليوم راهو قدامنا ماتش براز، معناها ماتش كيما نقولوا ماتش حياة أو موت، لازم ليكيب ترجع تترينا، لازم الناس الكل تتلم، وأولهم الهيئة المديرة لازم تفيق وتسمع الجوارات، تسمع الجمهور، تسمع لازم تقوم بالمسؤولية نتاعها قبل كل شيء اللي هي الفريق طايرة ومسؤوليتها ماهوش خارج مسؤولياتها، لازم المسؤولين السابقين وكل كي احنا عندنا مباراة فاصلة. لازم حتى كان عندكم خلافات ما بينكم وبين المسؤول ولا بين الرئيس وكل كي نخليوها الناس الكل على جنب توي كي ونلتفوا حول الفريق باش نلقاو حل. المهم توي كي هو شهر كما قلت لك نعدي والماتش هذا وان شاء الله نمنعوا فيه وكل كي، ومن بعد يجي الحديث، من بعد نشوفوا حاجات اخرى، نشوفوا كيفاش نلقاو حلول بيناتنا، لكن توي كي ما عندناش وقت باش للحوار وللحلول وكل كي، توي كي نقوموا بالواجب نتاعنا الناس الكل كلكو سوا جوار مسؤول اونترونور محب الكل نلتفوا حول الجمعيه توي كي نلقاو حل بروفوزوار ونمنعوا جمعيتنا ومن بعد نحكيو.
1: تم تحديد هو التاريخ المقابله هذه خالد ولا مازال؟
0: هو المباراة نورمالمون نهار 16 ولا 17 جوان، اليوم احنا نورمالمون
1: 13 تقريبا شهر، تقريبا شهر، شهر وثلاث ايام.
0: دخلنا في المناهج في المنعرج كما نقولوا معناها.
1: قداش عندكم مرتاحين تقريبا من اخر مقابلة انتم خالد؟
0: احنا من شهر فيفري مرتاحين معناها.
1: مارس افريل وميت وشطر شهرين ونص تقريبا.
0: شهرين ونص معناها لازم التحضيرات تبدا في اقرب وقت معناها بما لا حتى غدوه ولا بعد غدوه.

0: طبعا انا بجامعة اخرين احنا تويتين لازم الهيئه المديره كل تفيق على روحها وتعرف اللي عندها فرع تويتين لازم يقولوا لازم الناس تكون تلتفالين.
1: واضح. شكرا لك خالد، يعطيك الصحة، بارك الله فيك على تدخلك. إن شاء الله المساجات هذه الكل توصل اليوم للمسؤولين والناس الغيورة اليوم على الهلال الرياضي مساكن. إن شاء الله نبقى على تواصل وكان فما أي جديد إن شاء الله. شكرا لك خالد.
0: الله شكرا.
1: خالد يوسف اللاعب الهلال الرياضي مساكن، حكينا ربما على وضعية فرع كرة اليد، حب من خلال التدخل هذا أكيد ربما يوصل برشا رسائل، وهي فرصة علاش ليه إن شاء الله الفريق من خلال المقابلة هذه الفاصلة يحقق البقاء متاعه، وتكون أيضا فرصة باهية للناس اللي بشي تجي تخدم أيضا في فرع كرة اليد، تلقى الفريق في يعني القسم الوطني A، وتكون فما ظروف ملائمة إن شاء الله للعمل للهلال الرياضي بمساك. باش خليكم مع فاصل، بعد شوي اذن صلاة الظهر ومواصلين في القناص. مرحبا،
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
2: القناص يرجع لكم بعد شوية.
3: بقية الشهر على RMFM.
4: باش تعمر الدار حضرني لك احسن افار، معرض الاساس بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير، نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاساس والتاسيس والاسعار الاستثنائيه. معرض الاساس بالساحل من 8 ل 18 ماي جاي في وقته.
5: تبليسيتي
6: بارافارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارافارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدا لي سي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: تسمعه في القناص على لرم فم.
1: مقيد الاشهار على لرم فم.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulci, le meilleur de la technologie. Publicité.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 71 177 1، وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: تسمعوا في القناص على لرم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد, نسلم عليكم الناس كل, تحية لكل مستمعينا. نصف النهار و34 دقيقة في موضوعنا الأخير قبل ما نبدأ فيه بالطبيعة نحكيه على لديديكاس, وتحية خاصة لأخونا غسين القلعي اللي يحتفل اليوم بعيد ميلاده, وإن شاء الله كل عام هو حي بل في خير. وتحية لزوجته مدام خديجة وصغاره رسلين ومريومة, ربي فضلهم لك وإن شاء الله تشوفهم ناجحين وفي أعلى المراتب, ربي يوفقكم إن شاء الله في حياتكم, وإن شاء الله كل عام وانت حي بل في خير. خونا غسين.

0: نرجع في حديثنا في القناص نحكيه على طريق السيارة. أكيد نحكيه على طريق السيارة سوسة القيروان البيدوز. في الإطار هذا معنا الناشطة في المجتمع المدني مدام سوسن يوسف. مدام سوسن أهلا وسهلا ومرحبا.
1: أهلا بيك. مرحبا مهدي.
0: كل الشكر ليك على التدخل معنا. مدام سوسن شفنا يعني عدد من الفيديوهات اللي تتحدث على الطريق هذا وخاصة فيما يخص الإنارة في عدد من المفترقات ربما اللي نجم بطبيعة يشكل خطر كبير على مستعملي هذا الطريق واللي يعتبر متنفس لعدد كبير من السيارات اللي تستغل الطريق هذا وفما عدد كبير يعني من الزوار خاصة خلال الفترة يعني الصيفية وخلال يعني نقول احنا وقت اللي السياحة تبدأ وتبدأ فما برشة حركية وسيارات أجانب وغيره. دونك طريق هذا البيدوز دونك في خاصة في الليل فما إشكال كبير خاصة فيما يخص الإنارة.
1: أي صحيح هو مش الحقيقة مش كان الإنارة هما مجموعة من المفترقات يعتمدوا على الإنارة الشمسية بالطاقة الشمسية ويعتمدوا على البطري فماش صيانة لك اللي بطرية ذوكم في سعيه عدمو الحقيقة وحتى البلاك متاع اللوحات الشمسية لازمهم صيانة دورية كيف كيف وحتى فما حتى عملية سرقة شنو اللي لاحظناه اللي هو معناها مندوبية التجهيز في فماش صيانة دورية خاصة حتى بعد الحوادث راهو المكان يصير فيه حادث يبقى كما هو ما يراجعوش تسببك الحوادث هذه اللي تعود للأضواء أولا سبب له الثاني هي زادة الحوادث الجانبية كيف كيف إذا كانت كسرت كيف كيف ما ترجعش وعندك التأشير بالعلامات البيضاء في الأرض زادة كيف كيف والحواشي متاع الرامبوانات هذه ماهيش مدهونة الحقيقة مش ظاهرة بالكل ربما تحركوا في المدة الأخيرة بعد احنا ما عملنا الحقيقة احنا دخلنا في البلدية هي راسلتهم وحتى مشكور معتمد عمدة المردين كيف كيف لاحظ لهم زادوا شوية أكل العلامتك باللورية ذيك الدائرة بالرومبوان في رومبوانات اللي خاصة بالمردين فقط البقية لا أهم رومبوان هو اللي صاير فيه المشكلة هو الرومبوان اللي دخل من لوتورود يدخل للقيروان وفي نفس الوقت يرجع اللي يحب يرجع على طريق صفاقس يرجع منه رومبوان هذا أولا هو كبير ويفتقد بالإنارة نهار يشعل وعشرة لا وحس مريت انت في الفيديو كيفاش السيارات تتعدى في الطويل خاطر هو جاي في هبطة والعباد معناها الجيل خاصة اللي خاصة شكون هما خاصة كل الأجانب يعني تعرف في قضايا يدخل من الدير يجيب من قفصة يجيب من الشبيكة يجيب من القيروان معناها الغرباء على الطريق هذا لهم كل واجد حظوا المطبات كما نقولوا احنا لكن الناس اللي تجي من غريبة هي اللي تحصل فيه الرومبوا يبدأ هو ظلمة وجاي في هبطة وطرف يتفاجئ يلقى وهي العالمة طايحة طيب ما رجعتش من الاكسيدونات اللي فاتت يعني صار فيه جي ثلاثة حوادث يعني حقيقة علاش حبيت ندخل معك خاطر العيد اللي فات بالضبط العيد تعرف العائلات تتنقل برشا تنقلات بين بعضها معناها عيلة كاملة تعدت في الرومبوا طول من أنطاف اللي معناها تفشت له العجل وضربت له الشاسيه من اللوطه نتاع الكهرباء لكن هما الحمد لله لاباس قاعد الكهرباء مطيشه غادي يجي نهارين معناها احنا قلت خندخل قبل العيد خلي يعملوا صيانه هي الصيانه راهو نورمال
0: يعني يفتقر الاناره وايضا العلامات المروريه
1: العلامه صحيت لطاح تطيح بالاكسيدو ماش ترجع والجوانب حتى الجوانب راهو وفي الرومبوان هذا كاي فما معمل نتاع جليز عامل خرجه في الرومبوان قد مش مفروض هو يخرج جانبين من طريق المرتين الداخل ويعمل الدور على الرومبوان لا هو يخرج مباشرة في الرومبوان وهو الحقيقة تصور دي واحد يدور في الرومبوان ويلقى فجأة شخص معناه خارج قدامه زاد هذه ما لازم فيها هي التدخل وحتى على مستوى النظافة الرومبوانات هذوما راهم فيهم مزروع فيهم الصباع والسيارات البلدية كي تتعدى من مساكن ماشي الودلية مش مغطية اكستشيت الكل توحل فك الصبارة
0: عملية الصيانة والتدخل هذه يعني تتبع اي ادارة
1: تتبع تجهيز. أما النظافة والعناية تتبع البلدية النظافة معناها هو رومبوان زي نورمالمون شوية نباتات وهو طريق سياحي هذاك تو السياح يجوا من سوسة ماشيين القيروان تعديهم غادي يقعد يتفرجوا في التشييت في وسط الصباء معناه والله منظر صدقني خاصة في الصيفة يولي منظر مش مزيان حتى طرف احنا الأكثرية نلوجوا على سلامة المواطن اللي هي لازم التدخل عاجلا في إعادة الإنارة للرم بوانيت هذوما اللي يما مفقودة جملة ولا فما لامبة ولا اثنين تشع والبقية ظلمة اللي هو رم بوان كبير الحقيقة لازمه إنارة في الكل لا نحكي راه من حي الزهور حتى توصل سيد الهيني ما هوش يقتصر على رم بوان فقط راه اللي هي معناها وكي يصير حادث وطيح علامات ما فماش شكون يرجع ويطلعهم
0: ممكن تتواصلوا مع الادارات فما تلقاو رد مدام سوسن ما فما تفاعل يقول لك
1: احنا كم ناشطه في المجتمع دخلت كي كانت فما البلديات جلسات تشاركيه احنا نعلموا رئيس البلديه وفما المقرر هذاك يعمل مراسلات للتجهيز باش هما يتدخل اما الحقيقه التجهيز مش كل مره نقعد نعملوا لها في مراسلة هي من مواجبها كون تعمل صيانة للطريق المرقمة نتاعها هي يتبعوها خطر ما يتبعوش البلديات الطرق المرقمة لازم هي تعمل صيانة دورية بالدهن وبالأضواء وبإعادة الحواجز الجانبية خاطر هو تعرف علاش مهمين الحواجز الجانبية خاطر هو عالي الطريق الكهرباء اللي تروح تجي تهبط فيها فوف وصارت هذه قبل صارت توا قلت عمي وصارت بعد ما عمل اللوح هي دورة وطاحت الكهرباء جت في وسط
0: تفاديا لاي حوادث خاصه داخلين على سلاعه وداخلين على عيد وداخلين على صيف وداخلين على برشا زوار
1: تعبين وما
0: ولي ما عرفش الطريق وما يعرفش الرومبوان لا قدر الله ينجم
1: اي بالرومبوان وخاصه زاد حتى العليل الراعي يسرح
0: واللي فهمتوا انه فيما يخص الضوء الاناره موجوده لكن ما تخدمش معناها اللي يتعطل ما يتصلحش
1: صيانه صحيح اللي فيهم الباتري لازمهم برشا صيانه اللي فيهم الباتري هو كان يعملوا مزيه يردوهم ليت احسن يكون خير اما هما تو بما انهم يخدموا بالطاقه الشمسيه وبالباتري تحب لهم برشا صيانه سواء في الالواح الشمسيه سواء في الباتري في حد ذاتها اللي تتعرض للسرقه فهمت هذا هو كما هذه
0: شكرا ان شاء الله نلقى تجاوب مدام سوسن هذا احنا من خلال التدخل نتاعك احنا نحب نسلطوا الضوء وتكون فما دعوه ان شاء الله يعني الادارات المعنيه انها تتدخل بالصيانه وتتدخل انه تحط العلامات المروريه تفاديا لاي طارئ لا قدر الله خاصه خلال يعني عطله عيد الاضحى وتكون عطله سليمه وجاي صيف بطبيعه وزوارنا يجيونا لاباس ويروحوا لاباس ولا اكثر ولا اقل
1: هذاك هو
0: كل الشكر ليك مدام سوسن يعطيك الصحة مدام سوسن يوسف ناشطة في المجتمع المدني بطبيعة كان هذا حديثنا فيما يخص البي دوز طريق السيارة أكيد قروان سوسة سينو باش نكملوا النشرة أكيد بالأخبار الرياضية وأهم المستجدات الأخيرة في الرياضة في تونس ونجاح التقدم الرياضي بساقيت الدير في تحقيق الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لأول مرة في تاريخه ألف مبروك وطبيعة للتقدم الرياضي بساقيت الدير بعد فوزه العريض البارح على هلال الرديف 5-0 في المقابل كان اكتفى فريق الملعب الجيبسي بالتعادل السلبي 0-0 باقي النتائج القلعة انهزمت ضد جندوبة 3-1 المكنين تعادلت مع أريانا 1-1 المستقبل الرياضي بالقصرين فاز على اتحاد الرياضي بقصور السيف 0-0 أمل بوشما يتعادل مع النادي القربي 1-1 وقواف القفصة كان فازت على أولمبيك سيدي بوزيد 5-2 الترتيب النهائي للمجموعة الثانية تقدم رياضي بساقيت الدير في صدارة المجموعة 56 نقطة في المركز الثاني ملعب الجيبسي 53 نقطة في المركز الثالث مستقبل القصرين 47 نقطة بالنسبة لأسفل الترتيب نلقاو زوز فرق اللي غادروا الرابطة المحترفة الثانية النس الرياضي بجلمة 26 نقطة وأولمبيك سيدي بوزيد ب 14 نقطة البارح أول مقابلة في الجولة الختامية من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تعادل 2-2 بين شبكة العمران ومستقبل المرسى اليوم باش يكون الموعد مع الدفعة الثانية بداية من 24 نادي البنزرتي الترجي الجرجيسي مقابلة باش يزفرها الحكم سيف الورتيني حكم الفار أمين الفكير مستقبل جابس الملعب التونسي الحكم عبد السلام ماني وحكم الفار محمد علي قروية بالنسبة للترجي الرياضي التونسي كان شد البارح الرحال إلى مدينة جربة وين باش يواصل تحذيرات واستعدادا لمواجهه اتحاد بن قردين المقره غدوه، وباش يشرف على تحضيرات الفريق مدرب الاكابر براكوني بمساعده اللاعب السابق ايهاب المباركي، وباش تتواصل التحضيرات في جربه الى ما بعد مباراه بن قردين استعدادا لمواجهه نجم المتلوي في مسابقه الكاس. مكتب الرابطه اصدر البارح جمله من القرارات والعقوبات بعد مقابلات الجوله قبل يعني الاخيره من الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، وعقبت الشبيبة القيروانية ب 2500 دينار بعد استيفاء سلسلة العودة الثاني من رمي المقذوفات بجميع أنواعها على أرضية الميدان خلال مقابلة اتحاد المنستيري. مقابلة الملعب التونسي باختية مالية قدره 5000 دينار من أجل العودة في رمي المقذوفات على أرضية الميدان خلال مقابلة جمعتها باتحاد بن قردين. مقابلة أولمبيك أو الأولمبي البيجي باختية مالية قدره 5000 دينار من أجل العودة في رمي المقذوفات على أرضية مقابلة خلال مواجهة شبيبة العمران. معاقبه مرافق الاداري الملعب التونسي سيف بن سالم بزوز مقابلات اختيه ماليه قدرها 5000 دينار من اجل التفوه بالفاظ نابيه تجاه حكم المقابله خلال مباراه الملعب التونسي واتحاد بن قردين. معاقبه النجم الساحلي اختيه ماليه قدرها 10000 دينار من اجل العوده للمره الثالثه في رمي القوارير على ارضيه الميدان من قبل جماهير ناديها خلال طيله رداهات المباراه اللي جمعتها بالنادي البنزرتي. معاقبه المستقبل الرياضي بالمرسى بتوبيخ اختيه ماليه 4000 دينار من اجل العوده للمرة الثانية في شعال الشماريخ دون رمي على أرضية ميدان من قبل جماهيرة خلال مباراة النادي الصفاقسي. مباراة أيضا معقبة جمعية الترجي الرياضي التونسي بتوبيخ أختية مالية قدرها 2500 دينار بعد استيفاء سلسلة العودة الثالثة من أجل رمي المقذوفات بجميع أنواعها على أرضية الميدان خلال مقابلة جمعتها بالنادي الإفريقي. دعوة لاعب الترجي الرياضي التونسي محمد أمين توجاي للمثول أمام مكتب الرابطة خلال جلسته القادمة مع إيقافه عن ممارسة نشاط الرياضي إلى حين مثوله أمام مكتب الرابطة. دعوة لاعب النادي الإفريقي أيضا في رأس شوات المثول أمام مكتب الرابطة خلال جلسته القادمة ما إيقافه عن ممارسة نشاطه الرياضي. نحكيه على النجم الساحلي، والأعلنت الكتابة العامة للنجم الساحلي تلقيها استقالة بقية أعضاء الهيئة المديرة المنتخبة فؤاد قاسم، أحمد القفسي وأنيس الحندوس، مما أدى إلى ثبوت حالة الشغور داخل الهيئة. وقرت إدارة النادي دعوة إلى جلسة عامة انتخابية أو استثنائية يوم 30 مايو 2026 مع فتح باب الترشح وفق النظام الأساسي، إضافة إلى إلغاء الجلسة العامة الخارقة للعادة المبرمجة يوم 13 مايو. خارج تونس البارح سلتا فيغو فاز على او انهزم في مواجهة ليفنتي 3-2، ريال بيتيس فاز على إليتشي 2-1، وساسونا انهزم في مواجهة اتلتيكو مدريد 2-1. في البرنامج اليوم مباراة في البريمير ليج، بداية من 8 مانشستر سيتي واجه كريستال بالاس، 6 اتلتيكو بيلباو في مواجهة اسبانيول في نفس التوقيت، ايضا 6 في ريال اشبيليا، 8:30 زوز مقابلات ايضا في الليغا، الافيز برشلونة وجيتافي في مواجهة مايوركا. في ليك ان دوري الفرنسي زوز مقابلات، الأولى 6 بريست في مواجهة ستراسبورغ، وبداية من 8 لانس في مواجهة باريس سان جيرمان. بالأخبار الرياضية نوصل نهاية موعدنا اليوم، إن شاء الله موعدنا باش يتجدد غدوة في نفس التوقيت. تحية زميلنا منير سلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني، نقول لكم شهي طيبة، إلى اللقاء الناس كل.
2: القناص موعدكم اليومي على لرم فهم، عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد، واسمع أخبار البلاد والعباد، وما يفوتك شيء، استضافات حوارات وعودة على كل الملفات، وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
3: قيت الشهر على رم فام، كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك، وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
2: قريت لاسعاد كل بيت.
4: كبريسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: RMFM تونسنا تونسنا
1: قيّة الشهر على نرم فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى أفار في بنيان الدار.
2: راه بربي يقول لي كيفاش
1: دريم زوم تحط على جنتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان علي من يوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدة كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع أعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

0: كرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام فام. راديو ارام فام. ارام فام ديما معاك ديما معاك.
1: ارام ماجازين الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معاكم على الاكتواليتي والاخبار اللي تهمكم والاخبار اللي تهمكم. ارام ماجازين من الاثنين للجمعة معايا اني منى البيجي على ارام فام.
3: ماضي ساعتين وسبعة دقائق، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net. موعد جديد إذا ونسوكم فيه، موعد اليوم الأربعاء 13 ماي 2026، ونسوكم من طوى حتى الخمسة بمختلف فقراتنا اللي تعودتوا بهم معنا في الاستماع. إذا من طوى حتى للخمسة جولة فيها برز الأخبار المحلية الجهوية الوطنية، بعد شوية الطقس وحواله كيف كيف انترفونسيون تاعنا ليزانترفيو اللي تلقاوهم ان شاء الله في ساعتنا الاخيره. يهب راوي في الاخراج، منى البيجي معكم من قدام الميكرو. خليكم مع المزيكا، نرجعوا لهني شاكر الفنان اللي غادرنا منذ مده الله يرحمه. اذا خليكم مع المزيكا وانا راجعين.

0: ترجع لكم بعد شوي. بعد شوي
1: قيت الشهر على ميرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم مينا جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفو لاين 27 198 888.
2: قريت لاسعاد كل بيت.
3: بليسيتي
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم اف ام.
0: أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على أرم اف ام. على أرم اف ام
5: ماضي ساعتين و17 دقيقة، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا. تحيتنا ليكم كل من خلاص يسمع فينا لقية هذي وعد الموجتو على 99.8 ونمشيو مع بعضنا كالعادة للطقس وحواله.
4: الطقس وحواله. الطقس وحواله.
5: طقسنا لليوم إذا يتميز بسحب كثيفة مع أمطار متفرقة بالجنوب في إذا بعد الظهر، طقس مغيم جزئيا ببقية المناطق، تدريجيا كثيفة سحب قرب السواحل وبالشمال الغربي مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فقوية قرب السواحل الشمالية. البحر مضطرب بلا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. حرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 22 و27 درجة بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 28 و33 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى 36 درجة بأقصى الجنوب. بالنسبة لحوالة طقس يمساكن حاليا درجة الحرارة بين 29 و33 درجة مع سرعة الرياح فوق 40 كيلومتر في الساعة. الرياح تتقوى في الليل توصل حتى 50 كيلومتر في الساعة. وبالنسبة لدرجة الحرارة بتسجل انخفاض منا للعشية ونلقاوها تتراوح بين 17 و19 درجة. بالنسبة لطقس غدوة باش يكون زادة إذا بخاتك موكيمة اليوم، درجة الحرارة باش نلقاوها تتراوح عامة بين 16 و18 درجة. وهذا يشكن عنا في الطقس وحواله.
4: الطقس وحواله. الطقس وحواله.
5: مازلنا مواصل معكم مشوارنا مستمعينا، ماضي ساعتين و 18 دقيقة. بعد شوية جولتنا كالعادة تكون في أبرز الأخبار المحلية في أنفو لوكال. خليكم معنا في الاستماع.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 تسمعونا
0: على www.rmfm.net
1: rmfm.net.
0: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام راديو ارام افام ارام افام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم افام على الرم افام.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا معكم في ساعتنا الاولى، ماضي ساعتين و37 دقيقه. تحياتنا لكم وين ما كان يوصلكم صوتنا لوقيت هذا من داخل او خارج حدود الوطن. فكركم نجموا تخليونا اقتراحاتكم للديديكاس نتاعكم على الباج فيسبوك راديو رم افام على افيش ارم ماجازين، ولا تطلبونا على 71 134 396 ولا على 29 29 66 68. لوقيت هذا نمشي مع بعض بعضنا كالعادة جولتنا في أبرز الأخبار المحلية في أنفو لوكال.
1: أنفو لوكال أنفو لوكال
2: في أنفو لوكال. إذن وفي إطار تنفيذ الخطة الجهوية لحوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة وإزالة النقاط السوداء لنفايات الهدم والبناء، كان أشرف ولي سوسة على تدخل جهوي بمشاركة 12 بلدية في إطار دعم مجهودات النظافة والعناية بالمحيط. هذا انطلق التدخلات اليوم 7 متاع الصباح باستعمال معدات ثقيلة لرفع فضلات البناء المتراكمة بسيدي عبد الحميد بهدف القضاء على النقاط السوداء، حماية البيئة، الحد من التلوث، بالإضافة إلى تحسين المظهر الجميل للمنطقة واسترجاع الوساطة الطبيعية. هذا وتدعو السلطة الجهوية كافة المواطنين للتعاون والمساهمة في إنجاح المبادرة بمختلف معتمديات الولاية عبر احترام قواعد النظافة وعدم إلقاء الفضلات في الأماكن غير المخصص لها، وأنه كل مخالف لاحترام قواعد النظافة إذن باش يكون عرضة للتتبعات الإدارية والقضائية تبقى لأحكام القانون عدد 30 مؤرخ في 10 أفريل 2016. في نفس السياق زاد تحت شرف وزارة الشؤون الثقافية وفي إطار تعزيز ثقافة المواطنة المحافظة على الموروث الحضاري الوطني، تنظم وكالة حياة التراث والتنمية الثقافية حملة نظافة تطوعية واسعة النطاق بالموقع الأثري أو المواقع الأثرية والمعالم التاريخية بمختلف ولايات الجمهورية تحت شعار تراثنا هويتنا ونظافته مسؤوليتنا. ذي نهار 24 ماي باش يكون لتنظيف الرباط الأثري والمتحف الأثري بسوسة، وتندرج الحملة ذي في إطار دعم ثقافة التطوع صون التراث الوطني من خلال مشاركة مختلف مكونات المجتمع المدني والفاعلين المحليين. في موضوع آخر، انطلقت اليوم الأربعاء الرحلة الثالثة لحجيج ولاية سوسة على الخطوط السعودية انطلاقا مطار المستير لحبيب بورقيبة، واللي تضم 266 حاج وحاجة. الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بسوسة كانت في الموعد بحضور المدير الجهوي شمس الدين حلاوة، بقية الفريق المرافق من الوعاظ ورئيس مصلحة المصلحة ووعظ مساكن والزاوية القصيبة والثريات ووعظ معتمديتي سيدي بوعلي والكندار. إذا نذا بخصوص 266 حاج يشدون الرحال نحو البقاع المقدسة في ثالث الرحلات اللي انطلقت من ولاية سوسة. في تفاصيل أخبارنا الأخرى وفي إطار الحرص على حسن تنفيذ المشاريع اللي عندها صبغة جهوية، الوالي كان أشرف إذن بمقر الولاية على جلسة تم تخصيصها لمتابعة مدى تقدم المشاريع وسبل التسريع في نسق إنجازها، وأكد في مستهل الجلسة على ضرورة حسن تنفيذ الميزانية المرصودة لسنة 2026، وشدد على أهمية الرفع من نسق الاستهلاك استهلاك الاعتمادات تعهدا ودفعا عبر اعتماد منهجية عمل واضحة وشاملة تطبق على كافة المشاريع الجهوية دون استثناء. وتم في الجلسة التعرض إلى مختلف المشاريع القطاعية من حيث أعداد دراسات وملف طلب العروض والحصول على التراخيص المستوجبة في الغرض، وكان دعا الوالي للإسراع في استكمال مختلف ملفات طلب العروض في الأجل المحدد بما يضمن انطلاقة سلسلة للمشاريع ولتجنيب أي تعطيلات إدارية حسب نص البلاغ. في أخبارنا الأخرى إذن في سوسة نحكيه بالتحديد على معتمدية إذن سيد الهاني اللي بش وين تعتزم اللجنة المحلية للتضامن الاجتماعي بسيد الهاني بشراكة مع الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات تنظيم يوم تحسيسي حول السلامة المرورية، باش يكون غدوة 14 ماي حصة تحسيسية بداية من 10 متاع الصباح بالمعهد الثانوي، ونهار السبت زادة 16 ماي حصة تطبيقية بالطريق العام بداية من 9 متاع الصباح. كيف زادة في السياق الغذائية في ولاية سوسة. اليوم كان صار يوم تحسيسي حول السلامة المرورية بالمؤسسة التربوية، وين أشرفت وحدات منطقة حرس الوطني بسوسة تحت شرف رئيس فرقة حرس المرور، رئيس مركز مرور سوسة ورئيس مركز الأمن العمومي بالقلعة الصغيرة، إذن على حملة مرور تحسيسية من المدرسة الابتدائية حي المنارة، وإذن بشراكة مع المرصد الوطني للمرور فرع الوسط الشرقي وإطارات وتلاميذ المدارس المذكورة. وين تم في الحملة هذه توزيع مطويات تدعو الحد من الحوادث، إلى جانب القيام بتمرين تطبيقي على كيفية قطع الطريق والتعرف على إشارات المرور، هذا حسب بلاغ صادر عن ولاية سوسة. وهذا بخصوص جولتنا لليوم في أنفولوكال. أنفولوكال. مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوية لنيوز بيبل، تبدوش الموجة هنا، رجعينا.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على الأرام فام. على الأرام فام
2: مع 3:05 رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا معكم حتى للخمسة. تحياتنا لكم ولكل من التحق بنا في الاستماع. لقيت هذه نمشي مع بعضنا لنيوز بيبل.
1: لنيوز بيبل لنيوز بيبل
2: جولة في أبرز أخبارنا الوطنية. إذن نبدأ بالأخبار هذية، وين نحكيه على جلسة عامة بمجلس الجهات للتصويت على مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية. وينعقد عقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم جلسة عامة للتصويت على مجموعة اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء بالمحطات الفوتوضوئية. وكان صادق مجلس نواب الشعب قبل أيام على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء بمحطات من ولاية سيدي بوزيد وولاية قفصة وولاية قابس، كما قرر المجلس ومكتب المجلس بعد التداول والنقاش إحالة 24 سؤال كتابي بادر بها عدد من النواب على أنظار الوزارات المعنية. وتقرر زادة إحالة 9 أسئلة شفهية تقدم بها عدد من أعضاء المجلس لتوجيهها إلى وزارة التربية والصحة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. من جهة أخرى قرر مكتب المجلس في الاجتماع لترأسه عماد دربيل البارح على إحالة 3 مقترحات تقدم بهم نائب مروان زيان إلى لجان المجلس. المقترح والمقترح الأول بيرسى مشروع وطني لتثمين إذن الخبز الصحي ودعم السيادة الغذائية عبر مسابقة الجائزة الوطنية لأفضل خبز غني بالألياف في الجمهورية التونسية. وتقرر زادة إحالته إلى لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية لدراسة وإعداد تقارير في الغرض. المقترح الثاني يخص إرساء منظومة اللاصقة التنبيهية للمخالفات المرورية كبديل عن الرفع الآلي للسيارات وتثبيتها. هذا قرر مكتب المجلس حالتها إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية لدراسة وإعادة تقرير في الغرض. ويخص المقترح الثالث اللي قدمه النائب الزياني مبادرة قرطاج للأمن الرقمي العالمي وإرساء بروتوكول حماية الفضاء السيبرني. وقرر مكتب المجلس إحالته إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية لدراسة وإعادة تقرير إعداد تقرير في الغرض. والمقترح الأخير تقدم به النائب فهمي مبارك يتعلق بمبادرة وطنية حول كتابة الثلاثية المميز. وقرر مكتب المجلس والوطني الجهات والأقاليم حالته إلى لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية لدراسته وإعداد تقرير في الغرض. نبقى في نفس السياق، مجلس نواب الشعب صادق البارح على مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهنة الفنية برمته ب 76 صوت مع احتفاظ نائب واحد دون تسجيل أي رفض إثر استكمال مناقشة فصوله في جلسة عامة تم تخصيصها للنظر في هذا النص التشريعي. ويتضمن القانون 45 فصل ويهدف بالخصوص إلى إرساء إطار قانوني جديد ينظم القطاع الفني بمختلف مكوناته ويضبط حقوق الفنانين والعاملين في المهن الفنية وواجبات في ظل ما يشهد المجال الثقافي من تحولات مهنية وتكنولوجية متسارعة. ويجي النص التشريعي هذا في سياق مراجعة المنظومة القانونية الحالية المنظمة للمهن الفنية، واللي اعتبرها أصحاب المبادرة عدد من المتداخلين في القطاع غير قادر على مواكبة تطور الأنشطة الفنية وظهور اختصاصات جديدة، إلى جانب محدودية الحماية الاجتماعية والمهنية المتوفرة للعاملين في المجال. إذن تجمو تقرأوا التفاصيل المقترح هذا المتعلق بالفنان والمهن الفنية اللي صادق عليه مجلس نواب الشعب اليوم ب 76 أو البارح 76 صوت على صفحتنا على باش فيسبوك راديو رام فام. في أخبارنا الأخرى، رئيس الحكومة سارة زعفراني كانت ألقت بمركز المركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الكينية نيروبي كلمة تونس خلال جلسة عامة حول السلم والأمن بمناسبة فعاليات القمة الإفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام. في مستهل كلمة لها نقلت رئيس الحكومة تحديات رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، وكيف كيف أكدت أن القمة هذه تنعقد في سياق عالمي بالغ الدقة والتعقيد، تتقاطع تقطع فيه الأزمات وتتداخل فيه، وين نشهد تصاعد غير مسبوق للنزاعات المسلحة وتفاقم للأزمات الإنسانية وتنامي لمظاهر عدم الاستقرار وعدم اليقين في ظل تواتر وتسارع التقلبات الجيوسياسية غير مسبوقة. وضفت أنه أخطر ما يميز السياق هذا هو تراجع منسوب الثقة في النظام الدولي نتيجة تزايد الانتقائية والتعامل بازدواجية، واعتبرت وجدت زيادة تمسك تونس بمبدأ الحلول الإفريقية للتحديات الإفريقية. وفي ختام كلمتها عبرت رئيس الحكومة عن أملها في أن تفضي أشغال القمة هذه لمخرجة عملية تستجيب لتطلعات شعوب القارة الإفريقية نحو التقدم والازدهار وبناء مستقبل أفضل. ونختم بالخبر هذا، وانتنظم وزارة الأسرة والمرأة إذن

0: معارض جهوية بمختلف ولايات الجمهورية لفائدة الأسر المنتجة بمبادرة من سائر المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة خلال نفس الفترة، بما يساهم في تثمين المنتوجات المحلية وتسويقها وتعزيز آليات الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأسر. وهذا كان عنا في لنيوز بيبل.
1: لنيوز بيبل، لنيوز بيبل.
0: مازلنا واصلين معكم شو أنا مستمعينا، بعد شوية سكوب أنفو، خليكم معنا في الاستماع.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك ديما معاك.
3: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على ارم فاب على ارم فاب.
4: من 3:27 دقيقه رجعنا لكم من جديد مستمعينا في ساعتنا الثانيه، مازلنا مواصلين معاكم المشوار حتى الخمسة. لقيت دين مشي مع بعضنا لسكوب انفو. واو. سكوب انفو سكوب انفو في سكوب انفو. اذا نحكيو على المنظمه التونسيه لرشاد المستهلك اللي استنكرت تنامي التجاوزات المرتبطه بخدمات معالجه مطالب التاشيره من قبل شركات الوساطه الخاصه وما فرزته من اعباء ماليه متصاعده واختلالات تمس بمبادئ الشفافيه والمنافسه العادله وحمايه المعطيات الشخصيه. واعتبرت ان الرسوم المفروضه مقابل خدمات اداريه محدوده كحجز المواعيد وتجميع الملفات واستقبال المطالب تجاوزت في عديد الحالات حدود المعقول، خاصة في ظل غياب المنافسة الفعلية وانعدام البدائل بما يحول النشاط هذا إلى شكل من أشكال الاحتكار المقنع المرتبط بخدمة ذات بعد سيادي وحساس. وذكرت في الصدد هذا بأن القانون عدد 36 سنة 2015 المتعلق بالمنافسة والأسعار يخول السلطات العمومية التدخل عند وجود إخلالات أو ممارسات تؤدي إلى زيادات غير مبررة. واعتبرت أن قطاع خدمة التأشيرات ولا اليوم من أبرز الأمثلة على ذلك في ظل هيمنة عدد محدود من الشركات الخاصة على مسار إداري يرتبط مباشرة بحقوق الأفراد في التنقل وبصورة الدولة وهيبتها. ولفتت إلى أنه تفويض جزء من إجراءات التأشيرة إلى شركات خاصة أوجد منظومة تحقق أرباح ضخمة من خدمات منخفضة القيمة بما وفي الوقت يتحمل المواطن وحده كلفة مالية وإجرائية متزايدة دون ضمانات كافية تتعلق بجودة الخدمات أو أجال المعالجة أو حماية المعطيات الشخصية. ودعت في الشأن هذا لفتح تحقيق شامل في مدى احترام التشريع التونسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وإخضاع شركات الوساطة لرقابة قانونية ومالية وجبائية صارمة مع مراجعة الإطار المنظم لهذا النشاط. وحثت على إرساء مبدأ الإنصاف المالي من خلال تمكين طالبي التأشيرة من استرجاع كامل أو جزء من مصاريف الخدمات عند رفض مطالبهم الخاصة بالنسبة إلى تعاب الوساطة والخدمات الإدارية باعتبار أن تحميل المستهلك كامل الكلفة دون حصوله على الخدمة النهائية يمثل إخلال واضح بالتوازن التعاقدي وبأبسط قواعد حماية المستهلك. هذا لفتت المنظمة إلى أنه عدد من الدول ومزودي الخدمات أو خدمات التأشيرة يعتمدوا آلية أكثر عادلة تقوم على استرجاع جزء المصاريف أو التعويض في حالات الرفض، وطالبت زادة بإحداث آلية رسمية وشفافة صلب وزارة الخارجية تعنى بتلقي شكاوى طالبي التأشيرة ومتابعتها سواء تعلق الأمر بالتجاوزات المالية أو سوء المعاملة أو الإخلال بأجل الخدمات أو الإشكاليات المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية. واعتبرت أنه استمرار الاختلالات هذه دون إصلاحات فعلية من شأنه يكرس الاحتكار والاستغلال ويعمق شعور المواطنين بعدم الإنصاف بما يمس من الثقة في المنظومة الاقتصادية والقانونية وفي مصداقية الخدمات المرتبطة بحقوقهم الأساسية. إذن هذا حسب بيان صادر عن المنظمة التونسية إرشاد المستهلك اللي استنكرت فيه تجاوزات شركات الوساطة في خدمات التأشيرة. وهذا بخصوص جولتنا في سكوب انفو. سكوب انفو سكوب انفو. ما 33 دقيقة مازلنا مواصلين معكم مشوارنا، بعد شوي الانفو ان 3 مينوت. رقم اليوم الانترفيو ليزانفو لاجندا، هذا واكثر معكم من طوى حتى للخمسة. خليكم في الاستماع.

0: الجيم من الباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: ارام ماجازين ترجع لكم بعد شويه.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على أرام فام على أرام فام.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا في ساعتنا الثانية. لقيت ذي نمشي مع بعضنا كالعادة فقرة لانفو ان 3 مينوت.
4: لانفو ان 3 مينوت.
3: في لانفو ان 3 مينوت إذن باش نرجعوا على التصريحات. نبداو بتصريح وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزين بالشيخ خلال إشرافه على الدورة الأولى لمناظرة أفضل ابتكار لتثمين التين الشوكي. أكد أنه التين الشوكي مثل قطاع فلاحي هام وواعد نظرا لقدرته على التأقلم مع الظروف المناخية الصعبة، بالإضافة إلى تنوع استعمالاته بين الاستهلاك الطازج والتحويل إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية على غرار زيت بذور التين الشوكي والخل، فضلا عن استعماله في إنتاج العلاف ودوره في تثبيت التربة ومقاومة الإنجراف. وأشار إلى أن ولايتي قروان والقصرين يعد من أهم مناطق الإنتاج إلى جانب مناطق واعدة على غرار نابل سليانة وباجة. وبين أن القطاع شهد في السنوات الأخيرة تحديات متزايدة نتيجة التغيرات المناخية وانتشار الحشرة القرموزية اللي أثر سلبا، وهذا اللي أثر على الإنتاجية والمساحات المستغلة، وهذايا اللي يستوجب تكثيف البحث العلمي وتطوير أصناف مقاومة وتعزيز برامج المراقبة الصحية لضمان استدامة القطاع. وفاد أنه منتوج التين الشوكي بولاية القصرين في طريقه للتثمين عبر علامة التسمية المثبتة للأصل، بما يعزز تموقعه في الأسواق الوطنية والدولية. فيما يتعلق بالتسويق، أوضح أن الإنتاج يواجه أساسا إلى السوق الداخلية وأن يحظى بإقبال واسع، بالإضافة إلى توجيه جزء هام نحو منه نحو التحويل الصناعي على المستوى أو على مستوى التصدير. فقد معدل الصادرات في 2021-2025 حوالي 2800 طن بقيمة سنوية تناهز 3.5 مليون دينار، وتتوزع على عدة أسواق أبرزها السوق الليبية إلى جانب الأسواق الخليجية والأوروبية والأفريقية والكندية. إذن التظاهرة اللي كان حضر فيها وزير الفلاحة كاكتيوس إينوف هي مبادرة وطنية مبتكرة تهدف إلى تثمين سلسلة قيمة التين الشوكي في تونس من خلال دعم البحث العلمي وتعزيز الابتكار والتشجيع على الاستثمار في تحويل منتوج الفلاحي الواعد هذا، بالإضافة إلى توفير فضاء لتبادل الخبرات بين مختلف المتداخلين من فلاحين وباحثين ومؤسسات مهنية. وتندرج تظاهر ذي في إطار عمل مشترك بين المجمع المهني المشترك للغلال ومشروع آخر تونسي سويسري بتمويل من كتابة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية. وتهدف تظاهر ذي إلى تثمين سلسلة قيمة التين الشوكي في تونس من خلال دعم الابتكار والبحث العلمي وتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز النسق بين مختلف المتداخلين بما يساهم في تحقيق تنمية فلاحية مستدامة وفتح آفاق جديدة للتثمين والتسويق. من القطاع الفلاحي نمشي للقطاع السياحي. وزير السياحة أكد على هامش افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول السياحة الساحلية المستدامة في الفضاء المتوسط. أكد أن تنظيم الملتقى ذا يجي في سياق دولي وإقليمي يجعل من الاستدامة والاقتصاد الأزرق ركيزتين أساسيتين لتحقيق تنمية شاملة. وشدد على أن تونس تمتلك كل المقومات اللي تأهلها لتطوير نموذج متكامل للسياحة الساحلية المستدامة بفضل موقعها المتوسط الاستراتيجي وتنوعها الحضاري والثقافي والبيئي. وأشار وزير السياحة إلى أن السواحل التونسية الممتدة والمطلة على الخمسة أقاليم تمثل رصيد وطني استراتيجي ليوفر إمكانيات واسعة لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة وتساهم في تحسين مستوى العيش لشريحة هامة من التونسيين. وبين أن الوزارة تعمل على ترسيخ مقاربة جديدة تقوم على جعل كل أقليم قطب سياحي تنموي متكامل من خلال تثمين خصوصياته الطبيعية والثقافية والبحرية وتعزيز التكامل بين المناطق الساحلية والعمق الترابي. وأبرز أن تونس تضم حاليا 6 موانئ ترفيهية رئيسية توفر أكثر من 2900 حلقة ترسو، إلى جانب عددها من مراكز العلاج بمياه البحر اللي عندها إشعاع دولي. في سياق آخر أكد أن الجزر التونسية تمثل رافعة استراتيجية لترسيخ سياحة مستدامة ذات قيمة مضافة عالية لما تسخر به من تراث وتنوع بيولوجي. وأشار إلى أن جربة تمثل نموذج للجمع بين السياحة والثقافة والاستدامة، إلى جانب أن توفر جزر قرقنة وزمبرا من إمكانيات كبيرة لتطوير تطوير السياحة البيئية، وأكد أنه الوزارة تعمل على مزيد تفعيل دور الجزر كمنصات للابتكار في مجال السياحة المستدامة والاقتصاد الأزرق عبر العمل على دعم مشاريع الطاقات المتجددة في السياحة والنقل البحري المستدام والتصرف الذكي في الموارد، مع تشجيع المبادرات المحلية وفتح آفاق أوسع أمام الشباب في مجال الاستثمار السياحي، حسب تصريح وزير السياحة. وهذا شكنا عنا في لانفو ان 3 مينوت.
4: لانفو ان 3 مينوت.
3: مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوية رقم اليوم، خليكم مع الموسيقى ونرجعين.

0: fm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام فام. راديو ارام فام. ارام فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: RM ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: فازيل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: تقيت الشهر على ميرم اف ام.
2: تحب على سمارتفون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارتفون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد ليزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارتفون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسه
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام افام على 71 177 1
2: 71 177 1
0: وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام افام. راديو رام افام. رام افام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على لرم فاب على لرم فاب.
2: الأربعة وثمانتاشر دقيقة رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلتوا تسمعوا في أرم ماجازين معكم حتى للخمسة، ما زلنا مصير معكم المشوار لقيت ذيك العادة وقيت فقرة لانترفيو لليوم مش هزنا نحكيه على مهرجان عريق الحقيقة في دورته الحالية. إذن المهرجان أول المهرجان اللي تورد الغذائي بلمطة من 14 حتى 17 ماي في دورته 25. يعني الحقيقة وحسب ما شفت البرمجة وحسب ما شفت فعالية الدورة هذه اللي نجم نقوله هو أكثر من مهرجان، خاطر باش نلقاو إذا الجانب التنشيطي، باش نلقاو ورشات، باش نلقاو زادة ملتقيات علمية، وهذا اللي يعطي صبغة زادة للمهرجان مغاربية. طب بعد شوي نعرفوا علاش صبغته مغاربية، التفاصيل هذه كل باش تعطيها لنا إذا رئيسة جمعية صيانة مدينة لمطة مدام ذكاجة فين هركزين، ومرحبا مدام.
3: شكرا على الاستضافه ومرحبا بكم وشكرا
2: إرفان. اي عايشك، شكرا تسمع في ربا فهم معنا اذا وسعداء برشا بمداخلتك اذا مدام ذكي. هي تقبل كل شيء لمحه بسيطه او بسطه على الجمعيه، جمعيه صيانه مدينه لمطة، شنو نجمو نعرفوا عليها؟
3: جمعية سيانة مدينة لمطة هي جمعية عريقة عندها سنة تأسست منذ سنة 1992، وهي جمعية تهدف للتعريف بمدينة لمطة والمحافظة على التراث المادي والغير المادي وتثمين كل ما هو حرف وصناعات تقليدية في لمطة. وعندها تخدم على برشا جوانب، كما نقولوا عندها تخدم على البعد الثقافي اللي هو كما قلنا تعريف بالتراث المادي. نحاولوا نعاونوا الإدارات متاعنا، المتحف كونه يتحل، نعاونوا البلدية، الجمعية هي كما نقولوا هي سند للإدارات باش نحافظوا على مدينة لمطة كبلدية، معناتها نسعوا باش تكون بلدية سياحية.
2: أي في طار يعني التكامل مع بعضكم، يعني لأن الخدمة مع المجتمع المدني كيفاش نجم تفيد مؤسسات الدولة وتكون يعني تدفع
3: لأن تظهر قوة المجتمع المدني في التأثير على معناتها في الإعانة في برشا جوانب.
2: أي ومهم برشا زادة كي نلقاو اليوم دوركم زادة مدام ذكي الحقيقة مش كان فيها الدعم هذايا اللي قلت زادة أنت اللي هو الأحياء التراث المادي ولا مادي ورابط زادة الصلة هذيك اليوم زادة المواطن وتسعى وانتم زادة كي نحكيه على جمعية بالأبعاد هذية أكيد يهمنا برشا الاستدامة إذن التراث متاعنا، يهمنا برشا التراث ما يضيعش، تثمين التراث هذية ونقله من جيل إلى آخر، وهذا زادة نتصور من بين الجوانب اللي قاعدين تخدموا عليها زادة في الجمعية.
3: أكيد أي نجم معناتها جيت باش نأكد الكلام متاعك وأنه إحنا هو مهرجان تراث النادي افضل اكسسيسه في الجمهوريه اللي هي تو البسيسه قاعده تتوارث من ام الى ابن من ام الى ابن معناتها الام ولات هي زاده تعدي في الصنعة هذه لبناتها ولات مشاريع اقتصادية ولا عندها مشروع اقتصادي اللي هو ولا يوكل في برشا عائلات في لمطة وخارج لمطة كيف معناتها برشا عبيد من خلال مهرجان البسيسة اللي انطلق بحلمة وانطلق معناتها عبيد نقولوا يقول لك شنية هذه مهرجان البسيسة وكل اما هو راهو خذا بعد اخر ولا كيما نقولوا مرجع قوة اقتصادية في لمطة
2: اي حاجة تميز زادة علاش ليكي تبدا حاجة تميز المدينة وخصوصية المدينة حاجة تفرح برشا. والحقيقة مدام ذكي حتى كان جبدنا حديث اخر ما عادش ظهر لي عنا كل البسيسة العادية بسيسة قمح بسيسة شعير اللي نعرفوهم تو فما انواع واشكال اخرى واكيد قاعدة
3: تمام يعني نستدعوكم باش تجيو بحذنا ايام 14 و 15 و 19 انواع البسيسه الكل اللي موجوده
2: قدره الله. احنا خلي زيد نرجع قبل ما نحكيوا على المسابقه هذه، خلي نرجعوا على الفعاليات يعني بالنسبه للبروجرام كيفاش باش يكون، شنو زيد الدوره هذه شنو حضرتوا لها يعني كي نقارنوها حتى بالدوره اللي فاتت ولا حتى الدورات الاخرين، فماش فعاليات جديده حرصتوا انها تكون موجوده اثناء، شنو الإضافة اللي قامت بها الجمعية في الشأن هذا؟
3: هو بالطبيعة كيما كل برنامج بتاع مهرجان الكرافي فما فقرات قارة البرنامج اللي هم المعارض، معارض البسيسة ومعارض الصناعات التقليدية، عنا الورشات الحية، ورشة البسيسة، ورشة الصوف، ورشة الغربال، ورشة القصب، ورشة ورشات هذي كيف باش نحاولوا نعرفوا بالصنعة اليدوية خاطر مهم جدا كانوا العباد تعرفهم مازلت حاجات اللي هي تصنع باليد وفيها برشا حرفة راه مش كل شيء ولا اندستريال هذاك شنو. وعندنا زيد النشاطات العلمية على ملتقى علمي اللي هو كما نقولوا راه ماهوش هو برنامج فولكلوري تجاري الحقيقة ماهوش تجاري معناتها احنا حتى المشاركات معناتها هما رمزية في الخيمات فيه ملتقى علمي المويني والأويني والمحيط النظيف لأنه تحت إشراف دكتور حبيب بصالحة اللي هو رئيس الشركة والمؤسس لهذه التظاهرة وبشراكة مع جامعة منوبة ومخبر دراسات المغاربية الفرنكوفونية وإحنا من خلال هذا المنطقة العلمي اللي هو المويني والأويني والمحيط النظيف اللي هو بالفرنسية بور أنفور إي بلاستيك باغي قاعدين نخدموا على مشروع قفة لكل مدينة اللي هو احنا مشروع بنحبوا نحيوا البلاستيك نحبوا العباد ترجع تخدم ترجع تستعمل القفه معناتها التونسي يلزم يتعلم يقضي بالقفه لهنا باش نقصوا من استعمال البلاستيك وكشفير البلاستيك اللي نهار كامل وهي تطاير في وجوهنا وفي الكياسات وفي الدنيا الكل دوما اللي يقوم شويه ريحه تطير هنا هذا هو الجانب البيئي اللي احنا ان شاء الله قاعدين نخدم عليه زاد كيف كيف من خلال الندوات العلميه معناتها فيهم خبراء اللي هما باش يحكيوا لنا على الموضوع هذا عندنا الندوه العلمية اللي هي موجهة للحرفية تحت إشراف المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية اللي هي بتكون تسويق الصناعات التقليدية من منتوج تقليدي إلى علامة تجارية. لي نحب جوست بربي نذكر مليون خاطر نقول كون البهرجين هذي اللي هو تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير والشركاء متاعنا اللي هو وكالة أحياء التراث معهد التراث البلدية التونسية ولاية المنستير بلدية لمتا دار الثقافة لمتا المندوبية الصناعات التقليدية ومندوبية السياحة بالمنستير مهم جدا خاطر الدعم اللي نلقاوه من عندهم الحقيقة جدا مهم جدا في التظاهر
2: وهو اللي يخليكم تقدموا الحقيقة ويسهل عليكم مأمورية برشا حاجات برشا نقاط بيه تفضل مدام
3: أنا زي كيف كيف نهار جمعة 15 مايو عنا تظاهرة فن الفتيكوتي اللي هي تابعة ضمن شهر التراث محور شهر التراث اللي هو التراث وفن العمارة في محاضرات المحاضرات اللي هنا اثنين ان شاء الله بشركتوا على كيفية ترميم الفسيفوسي في معارض في ورشات في مطابقات ولهنيك نجدوا على ترميم الفسيفوسي الحقيقة ما نجمش ما نجبدش على متحف لمتا اللي هو الحقيقة عنده قديش من عام مسكر بقيني قلت 7 سنين صلحوا لي برشا جماعة قرينة عنده أكثر من 7 سنين عنده 8 سنين مسكر كمش أكثر اللي احنا نتوى كما نقولوا ميزنا نستنيه في الاعتمادات الكافية باش ينجم يحل وباش لم تخطر لم تعمده كل المقاومات باش تنجم تكون بلدية سياحية
2: واضح
3: الحقيقة أنا نقص شوية هكيك تأثير ولهو من
2: لفتة هي جس سمحني دمدوك معناتها الأسباب هي متاع الإغلاق متاع المتحف ترجع لشنو
3: هو للصيانة
2: للصيانة يعني التو مازال ما تحلش من
3: التو في الصيانة نظرا للمكان اللي فيه المتحف اللي هو مكان على البحر يتكلف برشا صيانة ولو حتى وثائقية كيف كيف زادت تطلب برشا صيانة
2: صحيح يعني لنا زاد نفهموا علاش اليوم زاد انتم كجمعية طالبوا على خاطر نتصور كان المتحف اليوم محلول مفتوح للزوار باش يعطي زاد ويعطي إضافة الحقيقة للفعاليات نتاع المهرجان وكل أي دونك نتصور هذه تزيدوا تخدموا عليها أكثر مستقبل
3: وهو نداء راهو معناتها نداء للسلطات ولكل من يهمه الامر متحف لمتا يلزم يتحل
2: في اقرب وقت
3: في اقرب وقت
2: ان شاء الله
3: عندنا البرنامج ثقافي اخر اللي هو الكرنفال ان شاء الله نهار السبت الكرنفال عملناه السنه الفاتت كانت الدوره الاولى الحقيقه معناتها كان ناجح يكون عن المسلك البسيط الصحي من الطبيب المنسير هذه بشراكة مع جمعية الدرجات بالمنسير لهنا كيف كيف خدمنا على الجانب منه بيئي منه صحي اللي احنا نحب نأسسه المسلك صحي يربط ما بين المنسير لروسبينا ولمطة اللي هي البتيس واللي ما لا ينجم يتواصل الى المهدية الى القاطة اي علاش لا الخطر العبيد تحب ركوب الرياضة تحب ركوب الدرجات تحب تعبنا الرياضة اما مالوغوزمون احنا الكياسات نتاعنا ولا فاستكتور ماهيش مهيئة باش يكون معنا المسلك هذا احنا شو ما عندنا نستهدو وان شاء الله
2: وهو الحقيقه كان في النقطه هذه نضيف عليك مدام ذوكي هو كان مش المهرجانات هذه وكان مش الفعاليات هذه يعني انتم تجتهدوا فينكم ترسموا شنو تحبوا بالضبط شنو باش يكون يعني الفعاليات دونك تلقاو الصعوبات هذه توليوا ترجعوا عليها وتوليوا تولي يعني في شكل نداءات يعني كيما المتحف كيما المسلك المهيئ يعني لنا نفهموا بالحق الدور اليوم نتاع المهرجان اللي فات البعد التنشيطي نتاعو الحقيقة. علاش
3: ليه؟ أيه فوالا اليوم نوصلوا رسائل من خلال المهرجان. احنا قاعدين نوصل في رسائل للسلطة وللسلطة المعنية
2: وان شاء الله توصل اهم حاجة
3: وان شاء الله ان شاء الله
2: باهي. اوكي دي بالنسبة لنهار
3: السبت. انا عاوز موسيقى نهار السبت في الليل للفنان هشام تلي ان شاء الله لان هذا البعض الفني. وعلى انطلاق المسابقة الوطنية لأفضل أكتر فيسة في الجمهورية بالشراكة مع معهد زهير قلال للتغذية، لمنين فيسة اللي باش يشاركوا بها هي فيسة القادمة إن شاء الله. دوك ديجا معناتها العارضات اللي في فيسة معناتها عندهم المعلومة وقاعدين يحضروا تبارك الله ما شاء الله. تم قاعدة المنطقة تم في ريحة فيسة راهو.
2: باهي محلى هذه من خصوصيات المهرجان.
3: اللي يرحيوا في الفيسة نغيروا شوية قلنا حتى أنا نحبوا جايزة قاعدين نرحيوا بعد نحبوا جايزة حتى أنا.
2: علاش لا؟ أيوه خاصة كي يبداوا
3: في نشاطات المعارض على كامل معناتها الأربعة أيام موجودين.
2: اها
3: باهي. عندنا بالنسبه للضيوف الشرف اللي هذه السنه عندنا بو احنا المجمع الحيره في ست نفيسه المرسيه بجبنينه. وعندنا الجزائر، عندنا الجزائر وعندنا ليبيا. الحقيقه اني تو مجلس توصي معلومه اللي هما مازالوا ما خلوهمش يتعداوا الحدود الليبيه الحقيقه. ان شاء الله ينجموا يتعداوا ويجيوا. ان شاء الله مازلت كيف هكا رجعت خاطر كونتاكت معاها ان شاء الله ينجموا يجيوا الحقيقه خاطر هما جاونا قبل ما فهمتش علاش باش ما يتعداوش الحدود.
2: مشاركة الجزائر يعني باش تولي هذه زاده من خصوصيه المهرجان يعني تكون عندها الصبغه المغاربيه.
3: الجزائر كل عام
2: اوكي ديما تسجل حضورها يعني معنا في
3: في
2: وعلاش ليه ما يتمش زاده التوسيع يمكن في دورات
3: المغرب الملكي.
2: ان شاء الله اكيد تخدموا عليها. اوكي باهي نرجع لها لحد مدام ذوكي. دونك تفاصيل
3: لحد عن معناتها النشاطات كما قلنا معناتها متواصلين. عندنا زاده مسابقه في افضل نقطه بيع بسيطه في لمطه اللي هو احنا نعمل زياره لنقاط البيع في البسيطه ونشوفوا الحانوت نتاع البسيطه الامبلاج
2: كيفاش
3: المراه اللي تبيع الحقيقه والهنا هما يربحوا وفوا جائزه رمزيه اللي هي الملعقه الذهبيه.
2: اها باهي
3: جائزه رمزيه اما الحقيقه عندها
2: معنى تعني لهم برشا.
3: عندها معنى تعني لهم برشا بالضبط.
2: اي
3: يبداو هكا يتنافسوا شكون كي خذها سنين.
2: باهي كلها اجواء تصورها مزيانه برشا الحقيقه. الروح التنافس هذه اللي باش تتخلق في المهرجان الحقيقه. باهي دونك
3: انا منطقه لبيس بصوره وتراث دوره 12 بالشراكه معناتها هو من هي تظاهرة تابعة دار الثقافة لمطة أما تتخدم مع المهرجان خاطر المهرجان تراثي. فيها مسابقة التصوير الفوتوغرافي ضمن محور شهر التراث التراث وفن العمارة. وفيها مسابقة الفيلم الترويجي لفن العمارة بلمطة وورشيت.
2: واضح بالنسبة
3: وعن الأحد 19 كما قلنا عن البرنامج الصحي عن انطلاق فعاليات اليوم الصحي حول استقطاب الأمراض المزمنة اللي هو تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير للدائرة الصحية صيادة لمطة بحجر. هنا احنا نحاولوا نوعي العباد على اهميه كون كما نقولوا الوقايه خير من العلاج.
2: باهي برشا انه ما غفلتوش على جانب الصحه.
3: عندنا برشا ضيوف اخرين عن مندوبيه السلاحه حاضره معنا، عن مندوبيه المراه حاضره معنا، عن المجمعات الفلاحيه زاد كيف حاضرين، الصناعات التقليديه ما شاء الله كل شيء موجود.
2: الحقيقه حاجه تفرح برشا حتى وانت تحكي وتعدلنا في الانشطه الحقيقه محظوظين برشا اذا سكان والله المعتمدين الحقيقه حاجه تفرح برشا كي نشوفوا الانشطه والفعاليات هذه. ان شاء الله اكيد يكون تكون دوره ناجحه كما سابقاتها من الدورات. حاجه اخرى زاده مهمه اللي هي الفعاليات هذه كيفاش وين باش تكون موزعه وين باش تصير بالضبط مدام ذكيه؟
3: هي باش تكون كما تعرف هو راهو لم طبعا المعارض نتاعها في الهواء الطلق من اكثر المعارض في الهواء الطلق الجمهورية التونسية. باش يكون في نهج حنابعل. احنا عندنا نهج حنابعل
2: معروف
3: لم تبيكم معروف ولا هذاك معارض صناعه تقليديه وفضاء رباط لم تزيد كيف هذاكم الفضاء الرباط والساحه نتاع الرباط الاماميه
2: هما اللي باش يحتضنوا
3: معارض.
2: واضح اللي باش يحتضنوا الفعاليات هذه واكيد التفاصيل الكل ينجموا يلقاوها على الصفحه الخاصه
3: صفحه الجمعيه اسوسياسيون سوف غارد مدينه دو لمطه.
2: واضح به في ختام المشوار هذا واللقاء هذا نتمنى لكم التوفيق وان شاء الله زاده كما قلت تكون دوره ناجحه. ونخلي لك كلمه الختام مدام ذوكي شنو كلمه حره ليك انت ما شاء الله عطيتنا البرنامج عدت الحقيقة التفاصيل متاعه وشرهتنا زادة باش نحضروا وكل دونك نخلي لك كلمة الختام في نهاية مشوارنا اليوم.
3: أنا لحظة كلمة الختام نحب نشكر أعضاء جمعية سيادة لمطة كلهم يعطيهم الصحة الحقيقة على المجهود اللي قاعدين يبذلوا فيه على الجمعية. أهلي لم تزد كيف الحقيقة الخطر هو عرس سنوي هذا يتعمل الحقيقة الناس كل تبدأ تستنى فيه. لم تولي في أبها حلة الحقيقة في المهرجان هذية. أما ميزمش كما يقولوا هكا تعدى المهرجان. رأى كما قلت لك لو أخنا نحب رسائل توصل من خلال هالمهرجان هذية. نحب في المهرجان التهاوس أي الناس كل تراح فرحانة. أما أنا نحب الكونفليتي ونحب ال
2: صوتكم يوصل وصوت مسموع وتتحل على أثر المهرجان هذي أكيد عديد الإشكاليات اللي تسعوا زادة أنتوما للإشارة ليها وعليش لا زادة على يديكم أنتوما تتحل برشا مشاكل اليوم في رمضة إن شاء الله عليش لا شكرا ليك شكرا نشكرك برشا يعيشك الله يخليك مدام ذكي قرفال إذن رئيس جمعية صيانة مدينة لمطة بالمناسبة زادة نشكر سمية دغمور على التنسيق بالنسبة للقاء هذي إذن وهذا شكان عنا اليوم في فقرة الانترفيو الانترفيو وصلنا لأربعة واربعة وثلاثين دقيقة مازلنا مواصلين معكم شوارنا مستمعينا بعد شوية ليزانفوت بدلوش الموجة لنا رجعينا

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام افام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام. راديو ارام افام. ارام افام ديما معاك، ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على ارم افام. على ارم افام
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معاكم. اذا المشوار حتى للخمسة، اذا لقيت ذي نمشي مع بعضنا لليزانفو.
1: ليزانفو ليزانفو
3: في ليزانفو. اذا نمشيو للاخبار الوطنيه، وينعنت وزاره التجهيز والاسكان عن فتح مناظره خارجيه لانتداب 10 عملاء من الاصناف 5 و7 لفائده الاداره الفرعيه لبطاحات جربه الاداره الجهويه بمدنين، وتتوزع الخطط المعروضه للتناظر حسب ما جاء في بلاغ الوزاره بين 3 خطط في خطه ربان وميكانيكي بطاحات بالاضافه الى اختصاص لحام. اذا ويشترط اذا فما خلينا نقولوا عديد الشروط والمعايير. الوزارة دعات لرغبوا في الترشح لأنهم يسجلوا عليه أو عبر بوابة المناظرات العمومية www.concours.gov.an وإيداع ملفاتها مباشرة بمكتب الضبط المركزي للوزارة حسب نص البلاغ. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للشمال تعلن عن فتح مناظرة خارجية للانتداب في عدة اختصاصات كما المحاسبة والهندسة المدنية والمالية والسياقة. وحددت الشركة نهار 1 جوان آخر أجل لقبول الترشحات. نجم التفاصيل الكل تلقاوها على الموقع الخاص بالشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للشمال. ونمشيو الأخبار هذه. ونستعد قصر المؤتمرات بالعاصمة لاحتضان الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيز بروموريمو ذي في الفترة الممتدة من 11 ل 13 جوان بمشاركة واسعة من الفاعلين في قطاعات البعث العقاري والمؤسسات المالية. التظاهرة هذه اللي تهدف لنظمها المركز التونسي للمعارض والمؤتمرات تهدف إلى تجميع مختلف المداخلين في منظومة السكن في فضاء واحد، مما يتيح للزوار والباحثين عن المساكن فرصة الاطلاع على أحدث المشاريع العقارية المعروضة ومقارنة العروض التمويلية المتاحة من قبل البنوك وشركات الإيجار المالي المشاركة. وإذا شكنا عنا في فقرة ليزانفو.
1: ليزانفو ليزانفو
3: جولتنا بعد شوية تكون في فقرة لاجندا. خليكم مع الموسيقى ونرجعينا.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام راديو رام فام رام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على ارم فاب على ارم فاب.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في ارم ماجازين لقيت ذاك العاده لنختم به مشوارنا اليوم وقيت لاجندا
1: لاجندا لاجندا لاجندا.
2: في لاجندا إذا نبدأ بالخبر هذايا نحكيه على وزارة شؤون الثقافية لأعلنت عن رزنامة التظاهرة الثقافية الوطنية الكبرى لسنة 2026 فيما يلي مواعيد التنظيمها. نحكيه على أيام قرطاج الموسيقية اللي باش تكون من 3 إلى 10 أكتوبر 2026، أيام قرطاج المسرحية من 21 نوفمبر إلى 28 نوفمبر 2026، وأيام قرطاج السينمائية من 12 إلى 19 ديسمبر 2026. نعم نكملوا في تظاهراتنا الأخرى. نحكيه على تظاهرة تنظمها وزارة الشؤون الثقافية وين ينظم مسرح أوبرا تونس قطب المسرح والفنون الركحية الدورة الأولى من تظاهرة بالمسرح أكون اللي باش تنطلق غدوة تتواصل حتى نهار الأحد بمدينة الثقافة شادي الأقليدي في إطار رؤية ثقافية وإنسانية تدعو إلى قيم الانفتاح والمساواة وتجعل من المسرح فضاء جامع للتعبير والإبداع. تظاهر إذياء المسرحية تجي الاحتفال زاد بذوي الاحتياجات الخصوصية وتمنح مساحة للتألق تقديرا لما يقدمه من إبداعات مسرحية وفنية متميزة في مختلف جهات الجمهورية وإيمانا بدورهم الفاعل في إثراء الساحة الفنية والثقافية. ونختم بالخبر هذا ونتجدد تونس والسينما التونسية حضور هذا من فعالية مهرجان كان السينمائي الدولي وين تشارك في الدورة 79 البارح إذا انتظمت أو يوم أمس كان افتتاح تواصل حتى 23 ماي من خلال جناح يقدم برمجة ثقافية ثالية تراوح بين اللقاءات المهنية والأنشطة وغيرها من الفعاليات. برنامج هذا ينظم المركز الوطني للسينما والصورة وباش يشهد احتفاء خاص بمرور 60 سنة على تأسيس أيام قرطاج السينمائية اللي باش تبلغ أثناء دورتها 37. وهذا شكون عنا في فقرة الأجندة
1: لاجندا لاجندا لاجندا.
2: هكذا نكون وصلنا معكم مستمعينا نهاية مشوارنا لليوم. شكرا لكم على المتابعة على الاستماع على الوفاء. ديما موعدكم مع ارم ماجازين ماضي ساعتين حتى الخمسة من الاثنين حتى للجمعة. شكرا نهاية براوية على الاخراج. من البيجي كنت معكم من قدام الميكرو. موعدنا ان شاء الله يتجدد غدوة في نفس التوقيت ماضي ساعتين حتى الخمسة. قالي كم شقلكم سيسر واحكم وفي الامان. نعم
1: ارم ماجازين الموعد اللي يجي من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم والأخبار اللي تهمكم. أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على أرم فام.
0: أرم فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: الجيم من الباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: ارام اف ام .net.
0: الانتشار على ارام اف ام.
2: باش تعمر الدار حضرني لك احسن افار. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاي في وقته.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزه، ميكرووند، بورتابل، اي حاجه تتبرنشها في بريز موجود عندك راي. ومش من اليوم، نحكي لك على خبره عمرها 68 سنه. من عام 1958 تونس استقلت منا وقراي تحل منا وتخلى ديار التوانسه الكل. فبحيث تستحق الحاجه انا بحذاك بكامل تراب الجمهوريه وعلى قراي بوانتين. انت اختار ونحن نجيبوا لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قراي.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: Rama
1: à www.ramafm.net.
0: Ramafm.net.
1: تقيت الشهر على رما فام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: بليسيتي
1: كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
1: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
3: راه بربي يقول لي كيفاش
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: تقية الشهر على RMFM.
2: باش تعمر الدار حضرني لك احسن نفر معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير، نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاي في وقته.
3: بليسيتي
4: خويا شنو هي حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزه، ميكرووند، بورتابل، اي حاجه تتبرنشه في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايت حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرايت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قرايت.
5: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
6: المزيكا نون ستوب على RMFM.

0: نون ستوب على رم اف ام. بنة المزيكا نون ستوب نون ستوب على رم اف ام. رم اف ام تقيت الشهر على رم اف ام. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: بليسيتي
0: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لي سمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي زاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية وكل شيء بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة لي سمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie.
1: Publicité.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
3: في مساكن
0: في سوسة
3: تونسنا.

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: تقيت الشهر على نرم افهم.
2: الو
1: عسلامة مسيو، ستاسيون لاندولسي موتورز معاك. حبيت نقول لك كرهبتك حاضرة، عملنا لها الفيدونج، بدلنا لها لي زاموغتيسور ولي بلاكيت دو فران، شارجينا لها الكليماتيزور وبدلنا لها لي بنو وعملنا الباراليليزم وكل ما يلزم.
3: فريمون يعطيكم الصحة. هاو في سافيسا
1: لاندولسي موتورز في مساكن، محطة واحدة وخدمات متنوعة لجميع أنواع الكرهب، ميكانيك إلكتريك وبنوماتيك. لاندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل قنطرة المسعدين، انفو لاين 21 766 667 وإلا 22 744 755.
4: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام، كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
5: الموسيقى نون ستوب.

0: أرم فام أرم فام تونسنا تونسنا
1: قيت الشهر على رما فام كي نقولوا قريت نقولوا لدرس رقم واحد للإلكترون ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة أنفولاين 27 198 888
0: قريت لإسعاد كل بيت
2: كبليسيتي
1: الموسيقى النون ستوب على رمى فامه

0: تساويش الضرر.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: رنا فام
1: في سكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net، www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمفام، راديو رمفام، رمفام ديما معاك، ديما معاك. أرام فام
2: في مساكن
1: في سوسة،
2: تونسنا
1: تونسنا. أرام فام الموسيقى نون ستوب على

لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحببت.

0: لو أني أعرف خاتمتي ما كنت
1: تسمعونا على 3W RMFM.net.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.